0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سلام الله أبعثه إليكم أيها الأحبة الكرام المستمعون الأفاضل، سلام الله أبعثه إليكم، فأنتم إخوتي خير الصحاب. نؤمل فيكم أملا كبيرا، فجدوا في الطريق بلا هياب. كتاب الله دستور عظيم، به نرقى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كان التفرنج كالعباب، وكونوا إخوة في الدين تعلو على الأقران، بل كل الشباب. حماكم ربي الرحمن دوما من الأشرار، بل كل الذئاب. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا اليوم تتحدث عن حسن الأدب، ونقصد به القول والفعل اللذين إن اتصف بهما المرء كان من المروءة بمكان. ونال من الله تعالى، نال من الله جل وعلا الحظوة والقبول، وإن خلا المرء منهما ناله ذم وقدح.

بعد عن دائرة النبل والمروءة. ولئن كان خلو المرء من بعض هذه الصفات لا يعد كبير إثم، إلا أن بعضها الآخر إن خلت منه كان من أهل الكبائر، لكنها جميعا آداب اجتماعية وأخلاقية دينية لا بد للمسلم النبيه أن يحوزها. من هذه الصفات أيها الإخوة الكرام رد التحية، ردا له أثره الإيجابي في النفوس. يقول ربنا جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولهذا الأفضل أن ترد التحية بأفضل منها، فإن قيل لك السلام عليكم قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وقد جاءت الملائكة إبراهيم فحيوه بالجملة الفعلية، والفعل يدل على الحدوث، فأجابهم بتحية دلت على الثبوت، وذلك بالجملة الإسمية، فكان رده أحسن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام. والسلام أيها الإخوة تعني هذه اللفظة الأمان، فإنك إن قلت لأخيك أو قريبك أو جارك أو أحد من عباد الله الصالحين السلام عليكم، فكأنك تقول: الأمان يغشاكم، الأمان يحتويكم، الأمان يحيط بكم مني ومن غيري، وعليكم السلام. عليكم السلام ترد عليه بما قال لك، وكأنك تبادله السلام. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، قال عشرا. فدخل رجل ثان فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرين. فدخل رجل ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثين. فقال الرجل الأول: يا رسول الله، إنك زدت فلانا في العدد ولم تزدني. قال: لأنه قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت له عشرين حسنة، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثين حسنة، أما أنت فقلت السلام عليكم فلك عشر حسنات. إذن إخواني، فإذا سلم أحدنا على الآخر فليقول التحية كاملة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليرد عليه بمثلها: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن زاد: ومغفرته ورضوانه، فقد جاء في بعض الروايات. ولهذا أخي المسلم الكريم المستمع المبارك، نعى الله تبارك وتعالى على اليهود الذين يحرفون الكلم، فكانوا إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهموه أنهم يسلمون عليه، فيقولون: السلام عليكم، والسام هو الموت، فهم إذن يدعون عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يعرف مرادهم، وأنهم يقولون: الموت لك يا محمد، لكنه عليه الصلاة والسلام بأخلاقه العالية يرد قائلا: وعليكم، أي الموت علينا وعليكم، فيكون رده أبلغ، لأنهم يدعون فلا يستجاب لهم، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فيستجاب له. قال تعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ومن هذه الصفات أيضا إكرام اليتيم والحض على إطعام المسكين. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار الذين أكرموا إخوانهم المهاجرين إليهم، فقال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا
ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاليتيم عندما ترد عليه السلام وعندما تكرمه وعندما تمسح على رأسه كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس اليتيم فإنه يرقق ذلك القلب، فإن هذا مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سمعتم مدح الله الأنصار لأنهم أكرموا إخوانهم المهاجرين، فقال ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، على حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء لا يريدون جزاء في الدنيا، لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا رياسة ولا مكانة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا العبد المسلم عندما يقوم بعمل خيري فهو لا ينتظر الأجر من أحد، إنما ينتظر من الله، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. ولهذا نعى القرآن الكريم على الكفار الذين لا يحضون على إطعام الفقراء والمحتاجين، ويأكلون مال اليتيم، ويأكلون مال المرأة والضعيف، فلا يعطونهم ميراثهم ولا يهتمون في أكل المال، أمن حرام كان أم من حلال. لهذا قال تعالى

الماء وتحبون المال حبا جما. ويأمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم وهو القدوة لنا، فنحن مأمورون يا عباد الله، يا أيها المستمعون الأفاضل، مأمورون بما أمر الله عز وجل به، أن يراعي كل واحد منا بؤس اليتيم فلا يقهره، وأن يعطي السائل ولا ينهره، فإن لم يستطع رده ردا جميلا. ألم يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر، كما هدد القرآن الكريم من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم أو يلمزهم سرا بعينه أو بحاجبه أو يوقع بين الناس ولا يهتم إلا بجمع المال يحصيه ويعده، وعند ذلك وعده الله بالنار والإحراق، فهذا جزاؤه المناسب. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ونهى القرآن الكريم عن النجوى وغمز المؤمنين ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ فإذا تحدثوا سرا وتناجوا فلا يكون ذلك فيه إثم من قبيح القول أو بما هو عدوان على الغير كما يفعل بعض الناس أو مخالفة ومعصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، وليخافوا الله فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، فسوف يجمعهم للحساب ويوفيهم أجورهم ويجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ولقد كان المسلمون يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المجالس، فأمرهم الله تعالى بالتواضع والإيثار، وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أو لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وقد تكون الفسحة للمطيع في الرزق والصدر والقبر والجنة، فالفسحة للمطيع يفسح الله تعالى له في الرزق وفي الصدر وفي القبر وفي الجنة، وهكذا يوضح فضل الله سبحانه وتعالى علينا حين يوسع لنا في خيرات الدنيا والآخرة. كما أنه إذا قيل لنا انهضوا من المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم، فعلينا السمع والطاعة، وهذا درس عملي في التواضع بدءا من التوسعة وانتهاءا بالقيام. اسمعوا إلى الله تعالى وهو يعلمنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا أخوة الإسلام، من الصفات حفظ السر لما فيه من فائدة السلامة والصيانة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أمرا لزوجته عائشة وحفصة،
واستكتمهما إياه. قال صلى الله عليه وسلم لهما: لا تبيحا سرا، استكتمتكهما. لكن سبحان الله، بقدر الله عز وجل لم يحفظا رضي الله عنهما، عائشة وحفصة لم تحفظا السر، فعوتبتا على ذلك. فما ينبغي لأحد أن يكشف سرا لأحد، ولا سر أحد إن سأله أن يحفظه. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا سيدنا إبراهيم حين جاءته الملائكة فلم يعرفهم وحسبهم بشر، ماذا عمل؟ اسمعوا إلى ماذا فعل. ذهب إلى أهله مسرعا في خفية عن ضيفه، لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف، حذرا أن يشعر الضيف أنه أثقل عليه فيمنعه من إحضارها. وأسرع عليه السلام، أسرع بالعودة حتى يؤنس ضيفه فلا يتركه وحده. وماذا جاء؟ جاء بإكرام عجيب، جاء بعجل مشوي، وهذا إمعان في إكرام الضيف. ولهذا من الأدب أن يقدم الطعام إلى الضيف إلى مكان جلوسه، فهذا أوجه أكرم. ومن الأدب التلفظ بالدعوة إلى الطعام، فلم يقل له كلوا، إنما قال متوددا: ألا تأكلون؟ قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ

فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه ونحن من ورائه بأمور عدة، آمرا وناهيا. قال له يا بني، هذه واحدة، يا بني نداء. ماذا قال؟ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر

0: وفي سورة الإسراء آداب عدة. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الباسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، إنها آداب رائعة ما سمعناها وشرائع راقية تبني مجتمعا متماسكا وأمة حضارية. انظر معي إلى الأدب القرآني الرفيع، ففي سورة يوسف نرى هذه السورة المعلمة للأدب الراقي والمعلمة للأدب الزاكي. أمر يوسف عليه السلام أن توضع السقاية وهي من ذهب مرصع بالجواهر في متاع أخيه بنيامين ليبقيه عنده. نادى منادي: إخوة يوسف إنكم سرقتم. جاء إخوة يوسف إليهم يسألونهم: ماذا فقدتم؟ قالوا لهم: فقدنا سقاية الملك وأنتم أخذتموها، ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ونوفي إليكم الكيل؟ إنا لا نتهم عليها غيركم. فأين الأدب هنا؟ إنه من إخوة يوسف، فالمنادون اتهموهم بالسرقة، فرد عليهم هؤلاء: ماذا تفقدون؟ بدل ما يقولون ماذا سرقنا قالوا ماذا تفقدون. وهذا إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة باتهام البريئين الغافلين بالسرقة. ولهذا التزموا معهم الأدب فأجابوهم: نفقد صواع الملك، بدل قولهم سرقتم صواع الملك. هكذا الأدب يتجلى عندما يتأدب الإنسان ويخاطب الآخر، فهو تعليم له. والأمثلة في هذا كثيرة، وسبحان الله معلم الأدب الداعي إلى الخير والدال على الصواب. فيا أخوة الكرام، هذه بعض الآداب وهذه بعض الأخلاق ننقلها لأبنائنا وننقلها لأحفادنا وننقلها إلى جيلنا وننقلها إلى الحاضر والمستقبل، من أجل أن يترسموا هذه الآداب والأخلاق التي لا نجدها في كتب الشرق ولا في كتب الغرب، ولا نجدها في كتاب كليلة ودمنة ولا في كتاب ألف ليلة وليلة، وإنما نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى العظيم. نجدها منتشرة متفشية في تعاليم كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلمنا الأخلاق والذي يعلمنا الآداب والذي يعلمنا القيم والذي يعلمنا السلوك السوي الذي إن سلكناه وسرنا على منواله وتعاليمه فزنا ورب الكعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمستمعين الكرام مقتفين آثار هذه التعاليم الربانية، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن،
2: علمني القرآن،
1: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف.
3: إذاعة مارب، صرح إعلامي وطني حمل صوت الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية. إذاعة مارب تخاطب الجميع بلغة إعلامية واضحة ومفهومة، وتحاكي كل فئات المجتمع بروح عالية من الجرأة والموضوعية. إذاعة مارب على تردد 89.5 أو 87.5.
4: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
5: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموافق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الشعب ينهض أيامه بفجر البطولة والتضحية. صحى الشعب يسمع أغلاله بنيران عزمته الماضية. صحى الشعب ينهض.

مضت ثورة الشعب تبين الحياة كما دانت الضحى عليا أبينا هنا خلف التلال ودعني أنا حارس الأوديا مضت ثورة الشعب تبين الحياة.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الطائرين وأسبقهم في اقتحام الردى. إذا لم أكن أول الثائرين وأسبق

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

دنيانهم قضبتي الشعب زلزلة عاتية فتخمد نيرانهم غضبتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي فتخرس أصواتهم صيحتي الشعب

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب

الصدرة ألامي ألامي. أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد أنا المستقبل الزاهد في أرضي أنا الشعب أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانه غضبتي تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة تتخرس أصواته الصيحة أنا الشعب عاتية.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الشعار ونظافة النصب يا أرض
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كام من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق وقتا

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: وانا اؤكد لكم بس القياده السياسيه اننا سنقف باذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، الا اننا سنقف باذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه او باخر. كان بالسلام عبر الامم المتحده فهو المطلوب، ما لم فبابطال القوات المسلحه والامن والمقاومه الشعبيه نستعيد السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على التردد.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مألب.

السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع محسن الزنداني اليوم أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية ضمن تنفيذها للأجندة الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء دكتور شايع محسن زنداني أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقوض الأمن البحري والدولي، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات وموقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. أكد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع الوثيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين ماضية في التصدي للإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حتى تحييد خطرها وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني. رحبت الإدارة العامة لشرطة السير لشرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بناء على توجيهات النائب العام للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرا بشأن السجون بالمحافظة. وأوضحت إدارة الشرطة في بيان صادر عنها أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد تام لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت ارتكاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني نحو 6231 انتهاكا طالت المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين في المجال الصحي في مختلف المحافظات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى الأول من يوليو 2026. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: كيف تقوي إيمانك؟
2: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 18 والتي نستكمل فيها ما كنا قد أخبرناكم به في حلقة ماضية من دراسة سير السابقين من الأنبياء والصحابة والتابعين. وقلنا بأن هذه الوسيلة مما تقوي الإيمان، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع دراسة لبعض مواقف الأنبياء. لنقف وإياكم في هذه الحلقة مع مواقف من حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقرة أعيننا، الرحمة المهداة، الذي لو قرأنا سيرته لازداد إيماننا بربنا جل وعلا. هذا النبي الكريم، القدوة المثلى والأسوة في كل شيء، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم، أن اتجهت لتقرأ سيرته في أي مجال من مجالات الحياة وجدته قدوة في كل شيء، ففي جانبه العبادي تجده ذلك القدوة الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يزيد إيمانه بربه أن يقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان يعبد ربه جل وعلا ويتقرب إلى ربه جل وعلا. فها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه في الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، قال: فدخلت أصلي معه، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قال حذيفة: فظننت أنه سيركع عند المئة، يعني عند آية مئة، قال: لكنه اختتمها، اختتم سورة البقرة كلها، يعني تقريبا جزئين وربع أو جزئين ونصف، إلا قليل، إلا صفحتين هكذا، في ركعة واحدة، قال: ثم افتتح بسورة النساء، وكنت أظنه سيركع عند المئة، لكنه اختتمها. يا الله، البقرة والنساء، النساء جزء ونصف، والبقرة جزئين ونصف تقريبا، يعني أربعة أجزاء، قال: فظننت أنه سيركع، قال: لكنه افتتح بسورة آل عمران، قال حذيفة: ولقد هممت بسوء، يعني لقد هممت أن أجلس، تعبت، أربع أجزاء في ركعة واحدة. وهذا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أخبر الله جل وعلا بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا الله، فقط من أجل أن يكون عبدا شكورا، من أجل أن يكون أكثر قربا من ربه، من أجل أن يحقق معنى العبودية لله، يتعبد بين يدي الله. كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال فافتتح بسورة آل عمران حتى اختتمها ثم ركع، وكان ركوعه قريبا من قيامه ثم قام، وكان قيامه قريبا من ركوعه ثم سجد، وكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه. يقول حذيفة: وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بآية رحمة إلا سأل الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا ترى أنت وأنت وأنا كلنا، يا من أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، كيف نحن في علاقتنا مع الله؟ كيف نحن عندما نقرأ القرآن؟ كيف نحن عندما نصلي؟ هل فعلا نشعر بلذة الإيمان وبحلاوة الإيمان؟ هل نزداد إيمانا بالله جل وعلا؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في ليلة من الليالي خرج من بيته يتفقد أحوال الناس، فسمع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن يرتله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. ثم لما جاء اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يخرج في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم فيقرأ أو فيسمع امرأة عجوز تقرأ قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الجدار وقال: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم يعبدون الله لكنهم لا يخلصون أعمالهم لله جل وعلا، لا يعملون هذه الأعمال من أجل الله جل وعلا. لكن الشاهد هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة وهي تقرأ هذه الآية وتأثر بقراءتها صلى الله عليه وسلم. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته، في طاعته، في سماعه للقرآن، في قراءته للقرآن يتأثر. يقول لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي: أنا يا رسول الله؟ أبي غير مصدق: الله ذكر اسمي، يعني الله قال لك اقرأ على أبي؟ ثم بكى أبي بن كعب، ما صدق أبي أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليه. قال: نعم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا الله، ما هذه الرفعة، ما هذه المنزلة العلية التي أعطاها الله جل وعلا لأبي بن كعب، وما هذا التواضع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا لو تتبعنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في المعاملة، لوجدناه مثالا يحتذى به. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم من مواقفه التي تذكر في هذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نعلم جميعا يتعبد الله جل وعلا قبل نزول الوحي عليه. أين؟ في غار حراء. كان يذهب إلى الغار، ومن يعرف غار حراء وصعد إلى غار حراء يجد الفارق الكبير، يتعجب من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم المكان. من مكة لو مشى مشيا من الكعبة أو من منزله حتى إلى غار حراء لا يمكن أن يقطعها في أقل من ساعتين ونصف إلى 3 ساعات. إن لم يكن أكثر من ذلك. ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل النور ويدخل إلى غار حراء ويبقى طوال الليل، يبقى الليالي ذوات العدد يتعبد الله جل وعلا، يخلو مع الله جل وعلا. ذلكم المكان في ذلك الجبل في الليلة الظلماء يكون مكانا موحشا، لكن من كان أنيسه الله فلا يستوحش، من كان يأنس بالله جل وعلا فلا وحشة، من كان يعيش مع الله جل وعلا فلا يخشى شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد ربه جل وعلا، يناجيه، يتعبد بين يديه حتى نزل عليه الوحي. إذن هذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمن منا له خلوة بربه؟ متى آخر مرة خلوت فيها بربك جل وعلا؟ قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يزيد الإيمان في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لازدياد الإيمان ولمعرفة ربنا ونبينا معرفة حقة، لنعرف ربنا ونؤمن به إيمانا حقا. إلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم قراءة سريعة في سير بعض الصالحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب تغطي الوضع اليمني بموضوعية ومهنية عالية، وتقدم البرامج الإذاعية والمواد الصحفية الإخبارية عبر الإف إم وموقعها الإلكتروني. إذاعة مأرب، رائدة المحتوى الهادف والإعلام الرصين.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
3: الجيش الوطني، درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أعزائنا مستمعين برنامج حياة البسطاء، البرنامج الذي خصصناه لذوي المهن الحرة والأشخاص ذوي الدخل المحدود هنا في محافظة مأرب. اليوم سيكون لدينا ضيف جديد سيعرفنا هو عن نفسه وسيعرفنا عن عمله. عرفنا باسمك.
2: الأخ الاسم أحمد عبد الله سيف علي قائد.
1: أي محافظة؟
2: حبيش.
1: حبيش؟
2: أيوه.
1: ايش اللي بتشتغلوا يا عم؟
2: اشتغل بمطعم وميزان، يعني اكمل الدوام بالمطعم وارجع بالميزان. كان من قبل معي عربيه شعير في سوق الوحده، ورجعت اخر بالسوق ودخلت المطعم، والان الحمد لله اشتغل بالميزان والمطعم.
1: ايش عملك في المطعم؟
2: عملي حارس. نعم، بس معي ساعتين راحه بين اكافح بالميزان.
1: متى تبدأ عملك في المطعم؟
2: من الساعة واحدة إلى الساعة للصبح، من الصبح يعني انتبه لا ظهر، من ظهر قائم العمال لا يعني لا مغرب، الساعة بعد المغرب عشاء هذا وارجع أداوم هنا.
1: ترجع تداوم عند الميزان هذا؟
2: أيوة نعم، ارجع أداوم بالميزان يعني من الساعة من بعد صلاة التراويح لا دحين.
1: كم عمرك الآن؟
2: العمر 36 37.
1: طيب متى بدأت أول ما بدأت تشتغل؟ كم كان عمرك؟
2: كان عمري كافحت وكشتغل بالمفرس بالبلاد، وأولين بالوادي أشتغل بالوادي بالبرتقال مع الرعية، ورجعت يعني قولي 25 كذا.
1: أول ما بدأت تشتغل كان عمرك 25؟
2: مرت أيام وكذا، وكنت أجلس معي غنم بالبلاد، المهم كفاح.
1: بدأت يعني في تشتغل في الأرض تحرث يعني
2: اشتغل مع الناس أيوة نشتغل مع الناس، نحرثني قدوا عمل. رجعنا دخلنا مأرب واشتغلنا بالمطعم، أول حاجة الشعير، رجعنا بالمطعم دحين هذا بجنب العمل.
1: اشتغلت الشعير، كنت تبع عصر الشعير
2: سوق الوحدة قبل ما يخرب سوق الوحدة.
1: كنت تصلح أنت الشعير؟
2: أيوة أصلح مشروبات يعني عصيرات.
1: اشرح لنا عن العصر هذا، كيف بتسوي
2: العصير؟ كان احنا ندي عصير مدهش مع السكر مع الزر مع الهيل، يعني خلطه عاديه، مش شعير مبور، مش يعني شعير للمخزن. كان الحمد لله يوم بو يوم ما فيش، المهم كان في اليوم له.
1: كان يمشي معك تمام؟
2: الحمد لله كان يمشي تمام، بس لما خرب السوق مع اخذنا نكابر العبود رجعنا اتعطلنا ايام ورجعنا دخلنا المطعم.
1: ايش اللي حصل للسوق؟
2: خربوه، وكان احنا مدرسين على الشارع، يعني الشارع ضيق، واحنا كنا الحمد لله كل ما تبنت باب افتتح باب.
1: بعدها على طول انتقلت للعمل في المطعم؟
2: مطعم ده
1: حراسة.
2: الحراسة نعم، واحيانا بشر معهم انهم قدوا كفاح، يعني مع الناس نعاشرهم، واحد يجي طيب واحد يعني
1: ضروري. كيف لقيت العمل في الحراسة؟ يعني هل المبلغ الذي بتحصل عليه ما بيوفر لكش يعني مقومات الحياة عشان الآن بتشتغل في الميزان؟
2: أيوة نعم، لأنه كفاح ما يوفرش 75,000، ضروري أن أنا أزيد بجنب يعني الحمد لله.
1: مستأجر؟
2: هذا أنا مش مستأجر، إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله كل نزوج ندل على طول.
1: ها يعني عادك ما تزوجت؟
2: لا ولا مشاكل في البلاد طلقناها، دحين إن شاء الله نحاول نكافح علشان نوجد قيمتنا نستتر بيوتنا.
1: الله يوفقك. طيب من متى لك هنا في مأرب ساكن؟
2: دخلت مأرب 2011 يعني من 2015 يعني أكثر مقام هنية 2015 كان هنجز من سنة وروح، لكن من 2017 لحد كولا 5 سنين أو 6 يعني، وأنا ما روحش نهائيًا سبب الظروف والعمل. واحد ضروري يبدع يحاول إنه يطور من أداءه العمل.
1: طيب أنت هنا أنت من عايش؟
2: عايش معي سكن بالمطعم، كل شيء بالمطعم.
1: يعني تنام بالمطعم كل شيء؟
2: كل شيء بالمطعم، ما أنا ولا زوج.
1: طيب خلينا نتكلم عن حياتك في مأرب، كيف لقيت الحياة في مأرب؟
2: والله تمام، أنت إنسان مكافح وهذا تمام، يعيشك ما حد يجي يدعمك. يعني الناس يبصروك بهذه الشغلة يجي يحاول إنه يتوزن يشجعك، ما هيش المداد أنا لحد ولا شيء يعني كفاح.
1: أيوة.
2: وسلام.
1: طيب كلمنا عن أهم الصعوبات اللي بتواجهك يعني في الحياة، إيش العراقي للصعوبات اللي بتواجهك مع الظروف مع ارتفاع الأسعار مع
2: والله بالنسبة لي حما أنا ما أشتريش ولا حاجة مثلا بالمطعم عايش ما أحس بهذه الأشياء الحمد لله اللهم لا يعني ما كانش مقومة البيت وكذا كذا لا يعني.
1: طيب كيف بتلاقي العمل معك في الميزان؟
2: والله الحمد لله كل يوم له كل يوم له، أحيانا واحد يكون بزلط أحيانا كل يوم له.
1: يعني بتلاقي الناس بيقبلوا على الميزان؟
2: يعني الحمد لله في تشجيع يعني في أمل أو في الناس يحبوا الخير أو يشجعك لهذه الأشياء، إنه ما هيش إنك تمد يدك لحد ولا حاجة اللي يتوزن أهل الصلاة ما يتوزنش.
1: طيب ما فكرتش إنك تعمل لك مشروع ثاني؟
2: لو معي زلط ومثلا أتوفر وأستطيع أعمل لي أي مشروع أستطيع، لكن غدو كفاح بنفس الوقت واحد شيء يسكن يسبب له بيت يعني هكذا.
1: يعني حاليا عادوا صعب عليك؟
2: صعب اكيد لما انت شفت تفتح حاجه
1: ضروري بالخطوه خطوه.
2: ايوه نعم.
1: طيب خلينا نتكلم عن اصعب موقف مر عليك في حياتك.
2: والله اصعب موقف مشاكل العائله الاسره يعني طلاق ما طلاق مشاكل يعني اصبح اصعب موقف.
1: يعني الظروف صعبة؟
2: صعبة نعم، خرجنا لها قضية طلاق.
1: إيش اللي بيخلي الواحد يصل لهذه المرحلة؟
2: سواء الأسرة أو الحياة الزوجية يعني مثلا أنت وهي مش معك وأنت مثلا هكذا يعني في أشياء تخليك
1: هل مثلا الظروف الصعبة مثلا لما تكون ظروفك صعبة؟
2: كان ظروف صعبة وأحيانا زرت أحيانا واحد يطرش بنفسه.
1: يعني كانت المشاكل هذه نتيجة ظروفك الصعبة؟
2: أحيانا عن بتفلان يدخلوا مبلغ بتفلان يدوم يعني أصبح الناس يتباهوا بالأشياء. أيوة. سواء كاميرا أو ولا وتصير عند أسرتك عند أسرتها لك شيء نظرة ما أنت شغني أو كذا هذه
1: صح. لأنه يعني من غير الجيد أو حاجة يعني مش جميلة إن الواحد يشوف لحياة الآخرين ما يقتنعش بحياته، وفعلا في يعني في أسر كثيرة بتعاني من هذه المشاكل. طيب رسالتك أنت، رسالتك لكل زوجة لكل شخص في هذه الظروف، إيش من الواجب إنه يكون أو كيف بيكون المفروض التعامل؟
2: يكون التعامل كالعشرة، وكل المرأة توقف مع زوجها والرجل يوقف مع زوجته مهما التفكك الأسري هذه حاصلة سواء يا أب يا أم يا أخ يا المهم كده. لكن أنصح أخواتي أو أخواني أن يعملوا بالحياة الزوجية الصحيحة،
1: يصبروا على بعضهم.
2: أيوة نعم، يصبر على بعضهم البعض وكذا، وما يستغنش النساء في نسوان طيبات نسوان، لكن احاول ان انا ابدل ان انا اتعوض ان شاء الله واحده ثانيه بكدي وعرق ان شاء الله.
1: طيب خلينا نتكلم عن يعني انت بدات قلت لي تشتغل وانت عمرك 25 سنه صح؟
2: اكل معي غنم بالبلاد المهم.
1: كان معك غنم، طيب ايام ما كنت تشتغل في البلد كيف كان العمل معك؟ ايش اللي كنت تشتغل فيه بالضبط؟
2: قلنا لك بلقات بهذه
1: غنم
2: يعني احيانا كل يوم له عمل.
1: هل أنت مسؤول كنت على أسرة على أخوانك؟
2: كان قدي لأبي جدتي الله يرحمها اللي ربتني يعني. الله يرحمها ويسكنها الجنة، وأبي أدي له شيء يسير. رجعت جماعة الزلط بياس وهذا، وزوجت المرأة من أسرتي.
1: والآن والدك؟
2: والدي الآن مثلا أرسل له برس الثلاثة أشهر، برس الثلاثة أشهر يعني أدي له شيء يسير بسبب الارتفاع الحوالات.
1: ما قدرت تجيبه عندك هنا وجدتك؟
2: ما رضيش، جدتي قد توفى وأبي ما رضيش، معي خالة يعني طبعا.

0: الواحد كفاح يعني لما تعاشر الناس تجلس انت والناس تأكل انت والناس كعمال كزملاء كمدير كنائب كمشرف يعني حق العمل.
1: كيف تشوف تعامل الناس فيما بينهم؟ هل في اختلاف في هذه المحافظة عن بقية المحافظات؟
0: لا إن كان ماري بس باحترام ما يبش تنبل هكذا يعني لله لا معنى يعني واحد دي الصوت من قلب باحترام ما فيش استحقار ما حد استحقرك
1: في تعايش في حرية؟ ايه
0: نعم في حرية في تعايش يعني بعد حالك ما حد يتكلم معك.
1: طيب هنا لما جيت تقضي ساعاتك في الميزان كم بتقضي ساعات؟
0: من الساعة بعد صلاة التراويح لا رحنا لنا الساعة 1:30 أو كم من 12:30 صح وأروح الآن أروح على دوامي أسير أدي بضاعة وألمم غدو عمل قم وهكذا
1: يعني حل ما بتوقفش ما يعجبكش أنك تجلس بدون عمل؟
0: نعم غدو عمل إلا ما حركش واحد نفسه ممكن يطفش ممكن يرقد ما حد لكش شيء إلا لا تات
1: يعني أنت مرتاح لأنك بتشتغل الواصل؟
0: الحمد لله نعم الراحة النفسية موجودة والإطمئنان.
1: طيب خلينا نتكلم على أجمل المواقف في حياتك، حدث لك أحسن موقف في حياتك، إيش الموقف هذا؟
0: والله أحدثك على المواقف كم مواقف حالية جميلة. إيش أشرح لك؟
1: أحلى موقف.
0: أحلى موقف إن واحد مرتاح نفسياً وهذا اللي أتكلم.
1: لا أنت ابتسمت ابتسامة عريضة شكله في موقف جميل جالس في ذاكرتك إيش الموقف هذا اللي خلك تبتسم هذا الابتسامة؟
0: والله ما أعذر من ذلك
1: هذاك هكذا
0: أسعدني إن أنا مرتاح نفسيا يعني أشوف الناس إن الناس يحبوا بضاعتهم البعض وتشوف التفاؤل من صاحب هذا المستهلك واقف معي هو المدراء وهذا خلوني عندهم عند الباب يعني كاطلب الله ارتاح الصوت هذا اسعد موقف وسلامتي
1: رغم انك باب البوابه حقهم ما حد قال لك لا تجلس هنا
0: لا يمكن الصوت لا يمكن حد قال لي شيل ميزانك ولا شيء من الناس اللي يشجعوا المواهب وسلامتك
1: ولا حتى من صاحب المحل
0: ولا من صاحب المحل يزيد يخرج يسلم علي.
1: طيب تشتي تقول حاب تضيف كلمة أخيرة؟
0: الكلمة الأخيرة أن ندعي الله عز وجل أن يصلح شأننا وشأن الأمة الإسلامية وسلامتك.
1: قبل ما نختم الحلقة في معك 30,000 ريال. هذه 30,000 ريال مقدمة من شركة هيلال لصناعة المياه المعدنية وإذاعة مأرب.
0: نشكر إذاعة مأرب ونشكر أهل مأرب كامل على اللواء سلطان بن علي العرادة وأدي دور تمام وشكرا.
1: شكرا لك. إذا أعزائي المستمعين في ختم هذه الحلقة نلتقيكم في حلقة جديدة وضيف جديد من برنامج حياة البسطاء في أمان الله ورعايته.
2: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

행동과 한탄하루 그래 유골이야 한탄하루 그래 성화.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نواصل إياكم ما بدأنا الحديث به في الحلقة الماضية عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها وخطر الإنقلابيين ومخالفتهم لها. في مستهل هذه الحلقة أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا
1: وسهلا
0: شيخنا الكريم، مرحبا بك مجددا وأهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: مستمعينا الكرام، تحدثنا في الحلقة الماضية عن المقصد الأول من مقاصد الشريعة أو الكلية الأولى من كليات الشريعة وإحدى الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين، وتحدثنا عنها بتوسع، عرفنا من خلاله ما مدى خطر الحوثيين في الإساءة إلى الدين قولا وفعلا وحتى بسن القوانين والتشريعات التي يحرصون من خلالها على طمس كثير من معالم الدين الإسلامي الصحيح وغرس العقيدة الباطلة وحرف العقيدة الصحيحة عن مسارها. ولا يخفى على الجميع أيضا ما تمر به المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في هذه الفترة من زج بالأطفال إجبارا في مراكز صيفية ودورات صيفية وما تسمى بالدورات الإيمانية التي يرغم عليها حتى الموظفون لحلحلة كثير من العقائد الصحيحة وتضليل الناس وحرفهم عن عقيدتهم السليمة والصافية العقيدة الإسلامية السمحة. نعود لاستكمال الحديث أيضا فيما كنا قد بدأنا به من تفصيل للمقاصد الشرعية الأربعة الأخرى، فأهلا وسهلا بكم، ونبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم عقب فصل قصير، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، وجدد ترحيب بكم وبضيفي الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. أهلا
1: وسهلا
0: شيخنا الكريم حفظكم الله. في الحلقة الماضية كنا قد تطرقنا إلى لمحة سريعة عن المقاصد الشرعية الأربعة إضافة إلى مقصد حفظ الدين. في جانب حفظ النفس شيخنا الكريم، الحوثيون يمارسون القتل سواء بالتحريض على قتال اليمنيين في الجبهات، وإدخالنا في هذه الحرب التي تستمر إلى اليوم أكثر من 12 عاما، كذلك أيضا قتل اليمنيين في كل مكان، استباحة دماء الناس، وأنتم كواحد ممن تم اختطافهم من منازلهم وتم الزج بهم في السجون وتعذيبهم وما رأيتموه في السجون من إساءة للنفس البشرية، حبث لو حدث عن أهمية مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية ومدى مخالفة الحوثيين لهذا المقصد من مقاصد الشريعة.
2: الحوثيون من أجل البقاء والسيطرة على الحكم يستهينون بكل ما هو عظيم في هذا الدين، بدءا من الدين، حفظ الدين ثم النفس. فمن أجل البقاء على الحكم والسلطة تجدهم يجيشون الناس إلى الجبهات ولا يبالون من بقي منهم حي أو لم يبقى، أهم شيء أنهم يبقونهم على الحكم. ولهذا تراهم يضحون بآلاف بل عشرات الآلاف بل مئة الآلاف من أبناء هذا الشعب الكريم في سبيل بقائهم على الحكم والسلطان، تحت كذبة وأنا أعتبرها أكبر كذبة في التاريخ، وهي حكم الولاية. الولاية وحديثها قال بيني وبينهم نقاش بين علمائهم اسمه القرموزي في مدير أوقاف ذمار، عندما جاء إلى السجن من أجل أن يغرس في الناس حديث الولاية وتجيش الناس من أجل هذا المبدأ، مبدأ الولاية عندهم. فبدأ بيني وبينهم نقاش، قالوا نحن لنا أولا نحن لا نقرر إلا أن تناقشنا من القرآن، يعني لا يعترفون بالسنة ما يعترفون بالقرآن. فقلت القرآن نزل بكلام عربي أو بكلام فارس؟ فقالوا نزل بكلام عربي. قلنا تمام، هذا يعني مبدأ نبدأ بالحديث عنه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو فارسي ولا هو عربي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عربي. قلنا إذن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فارسي لكان لقال كلاما لا نستطيع فهمه، ولكنه قال كلاما الذي تستدلون به على حديث الولاية، قال كلاما عربي. وحديث الولاية الذي يزعمونه هو بعضه ورد في الصحيح في كتب السنة، ولكنهم أوله حسب ما يحبون. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام من كنت مولاه فعلي مولاه. فقلت إذا النبي صلى الله عليه وسلم عربي؟ قالوا نعم. قلنا خلاص تعالوا نناقش الكلام من ناحية عربية. فكلمة مولى في العربية هل هي اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ فسكتوا ما عرفوا الفاعل ومن المفعول. فقلت كلمة مولى اسم مفعول، لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هو أفصح من نطق بضاد لكان يقول من كنت واليه باسم الفاعل اللي هو الحكم والسلطة، لأن الولي معنى الحكم والسلطة، من كنت واليه فعلي واليه. ولكنه ما قال ذلك، وإنما قال من كنت مولاه. وما الفرق بينهما لغة؟ ما بين اسم الفاعل واسم المفعول؟ الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول أن اسم المفعول معناه من كان لي نصيرا ومحبا ومودا فليود وليحب علي، هذا هو المعنى من كنت مولاه. ولو أراد الحكم لأخرج الناس هو أفصح من نطق بالضاد، لقال من كنت واليه فعلي واليه. وفرق بين قدر الاشتقاق اللغوي فيها أن كلمة والي اسم فاعل من فعل ولي واو لام ياء، وإنما المولى اسم مفعول من فعل رباعي وهو والا يوالي موالاة، أي أحب يحب محبة. فأما بالنسبة لولي فهو قوله عليه الصلاة والسلام من ولي من أمر هذه الأمة، أي حكم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ما يأخذ منه الولاية اللي يسمونها عيد الولاية، لكنه ما قال من كنت والية وإنما قال من كنت مولا. أما بالنسبة لوالا انظر القدر حقها، والا يوالي موالاة، هل تجد أن هناك فرق؟ كما ذكرت لهم هل تجد أن هناك فرق؟ فيسكتون. فكنت كل من ناقشته قلت دعنا من هو يقول يريد القرآن، قلت لا خلي القرآن على جنب، تعال معنا القرآن هو اللغة العربية قبل أن ندخل بالقرآن أو قبل أن ندخل بالأحاديث. ولهذا ذكرت قصيدة عن حديث الولاه من 70 بيت، يعني يا معشر الثقلين آية في المائدة تحكي حكاية، هذا كله مستندهم على هذه الآية. ويقول الله عز وجل في سورة المائدة الآية رقم 76 التي قال الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، هذه يعني مدار كذبتهم كلها على هذه الآية.
0: نعم، فهم يعتقدون أن ما قصده الله عز وجل في قوله وما وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني هو إخفاء أن الله أمرك بأن تعلن ولاية علي.
2: لا، قد ناقشت هذا وكنت أبين لهم ويسكتون، ما يعرفون يردون من القرآن.
0: ثم عندما يريد أن يجادلك كما يقول من القرآن، وهو أيضا آتيك بنصوص من الأحاديث التي اخترعها كذبهم كثيرا، وبعضها أيضا مختلط فيها الصحيح والضعيف وتم تأويله.
2: هم يقولون في هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا تعالوا نحلل هذه الآية بكلماتها العربية. يا أيها الرسول، لماذا لم يقل هنا لا يا أيها النبي وإنما ناده باسم الرسالة؟ لأن الرسول، أنا عندما أعطيك رسالة وأقول لك أنت رسولي إلى الشخص الفلاني وأعطيك رسالة، الآن أنت رسول، الله قال يا أيها الرسول بلغ، أي نفذ هذه الرسالة وبلغها إلى المرسل إليه. بلغ ما، وما هنا من ألفاظ العموم، أي بلغ كل ما أنزل إليك، كل ما أنزل إليك، لأن ما معنى ألفاظ العموم تفيد الكلية، كل ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل، أي لو أخفيت حرفا واحدا كأنك أخفيت الرسالة كلها، أي لو أخفيت كلمة واحدة من هذه الرسالة كأنك أخفيت الرسالة كلها. ولذا قال فإن لم تفعل، أي بهذا البلاغ الكلي، فكأنك لم تفعل كل ذلك. قال فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقصد بها؟ يقصد بأن هناك آيات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لأنها تفضح خبايا ما هو موجود بتفكير النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيء ما لأخفى ما كان، مثلا من ضمن الآيات قول الله عز وجل عن قصة زيد لما أتى زيد يستشير في زوجته ابنة عمته زينب التي قد أنزل الله في نفس الليلة وحي إليه، وهو يقول الله له أن هذه ستكون زوجتك زينب. فجاء زيد يستشيره في زوجته، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله، قال الله وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان يقول له يا رسول الله يعني يشكي لهم ما الخلاف الذي يدور بينه،
0: هو يريد أن يطلق والنبي يريد أن يحفظ،
2: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله عليه أنه زوجته. ومع هذا كان يقول الله تعالى اتق الله، كان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك. ومن هذا استفاد العلماء حكم أنه من جاء يستشيرك في أمر الطلاق فلا تشيره بالطلاق أبدا لهذه الآية. قال اتق الله وأمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك، هنا المعنى هنا أن تخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لأنه كان يصلي ما يتحرك، لأنه كان زيد يعني كان متبنيا له، كان يطلق عليه زيد بن محمد، ها، لأنه تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان من مواليه، وكانت العرب تطلق على أنه ما أحد يتزوج زوجة ابنه. فلهذا أبطل الله في سورة الأحزاب آية التبنين، آية نعم، ادعوهم لآبائهم كما قال الله عز وجل، فأبطل آية التبني وأبطل هذه الآية في نفس سورة الأحزاب. وكانت سورة الأحزاب عددها 286 آية، فنسخ منها واستبقى منها هذه الآيات، وكانت رابع سورة أنزلت في التاريخ المدني. التاريخ المدني نزلت أولا البقرة، ثم نزلت الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب.
0: طيب شيخنا الكريم، لو عدنا إلى ما يتعلق بحفظ النفس، حرص الحوثيين على إزهاق الأرواح وسفك الدماء وكل ما يتعلق بجانب تدمير مقصد حفظ النفس في الشريعة الإسلامية، هل استوعب اليمنيون اليوم برأيك هذا الخلل الكبير الموجود لدى الحوثيين في مناقضة الشريعة الإسلامية في مقصد حفظ النفس؟
2: في مقصد حفظ النفس بالنسبة لاستيعاب اليمنيين، أنا أعتقد أن هذه السنوات قد كافية لأن يفهموا. كانوا في البداية الناس مغرورون به، أنه جاء المنقذ المرسل المنقذ، كان الناس يعني ينظرون إلى كذبه وتزويراته على الأمة ويخدعون بشعاراته. ولكن لما دخل الموت إلى كل بيت يمني، كان آخر الأمور أنهم يأخذون الشباب من بيوتهم غصبا، الذي معه اثنين يتبرع واحد للجبهة، الذي حتى لما فهم الناس، بعض الناس يعني ما رضوا يعني يأتوا بأبنائهم إلى جبهتهم، فإذا بهم يعني ينظر إليهم بالعين الحمراء ويطرحون تحت، يضعون تحت المراقبة وتحت أن هؤلاء عملاء للدواعش، وحتى كثير من الناس أكثرهم يعني زجوا بأبنائهم إلى الغربة، يعني شتتوهم لم يتركوهم في البلاد على أساس لا يشاركون في الجهاد. فأعتقد أن السنوات هذه قد كافية من أن يفهم، من أجل أن يفهم اليمنيون أن هؤلاء لا يقيمون لقضية النفس أي احترام ولا يقيمون لها أي تقدير.
0: كثير من الحوادث أيضا تكررت ل يعني قنص الأطفال، قنص النساء، الاعتداء على كبار السن، كل تلك الصور المتكررة في أذهان اليمنيين أيضا جسدت هذا المفهوم الحقيقي الذي أصبح الناس يؤمنون به، وهو أن هذه الميليشيا المارقة لا تؤمن إطلاقا بمبدأ حفظ النفس في الشريعة الإسلامية.
2: هي يعني من ضمن معتقداتها وأصولها في الاعتقاد أنها تكفير كل مخالفيها، وإذا كفروا كل مخالفيهم معناه أنها لا حرمة لهذا، لدم هذا المخالف لا حرمة له إطلاقا عندهم. أولا يبدون بالتكفير، لأن كل من خالفهم بمجرد أن تحب أبا بكر أو تحب عمر أنت مخالف لهم، إذا خالفتهم معناته أنت كافر، وإذا أنت كافر معناته أن دمك حلال، وإذا دمك حلال معناته أنه كيف يستطيع، كيف يتوصلون إلى إرهاق هذا الدم الحلال ويتلذذون بذلك تلذذ ويتفنن بذلك تفنن. هذا مبدأ، مبنى عقيدتهم على هذا الغلط، وبناء على هذا الغلط سيصلون إلى أن يتلذذوا بسفك دماء اليمنيين وهم بغاية اللذة والنشوة.
0: وكذلك أيضا جر اليمن والمنطقة إلى أتون حرب أكبر من حجمنا ومن واقعنا، ما لوحظ في السنوات الأخيرة وبالذات في الأشهر الأخيرة من يعني اعتداءات على الممرات المائية وغيرها، والتي هي أساسا تستجلب أي عدوان خارجي أو أي اعتداءات دولية قد تطال اليمن.
2: هذا هو الكلام، هو يفهمه السياسيون هذا الكلام، يعني هم من أجل أن يحافظوا على مصلحة، على مصلحة الأم، أمهم الكبرى إيران، من أجل أن يحافظوا على مصالح إيران ينفذون كل ما يطلب منهم منها. وكذلك كان مما يطلب منهم أنهم يعملون هذه الحركات في البحر الأحمر من أجل التضييق على اليمن وعلى أخواننا في المملكة، من أجل وصول الصهيونية العالمية، من أجل وصول الأعداء إلى البحر الأحمر والسيطرة على البحر الأحمر، فهم عبارة عن أداة للتنفيذ، لتنفيذ هذا المخطط من أجل أن يسيطر هؤلاء على بلاد المسلمين. هذا الأمر وما نراه اليوم من حرب إيران والزق بدول الخليج والزق بالمملكة ما هو إلا يعني عيانا بين قد كشف للناس. تصور 85% من صواريخ إيران تطلق على إخواننا في المملكة، و 25% تطلق على إسرائيل على خطة من أجل تحليل محلل فقط.
0: شيخنا الكريم، نستأذنك لنذهب إلى فاصل قصير مستمعينا، فاصل ثم نعود للحديث أيضا عن بعض مقاصد الشريعة الإسلامية. ابقوا معنا.
1: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم، متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان، في هذه الحلقة من يستفتونك، الحلقة الثانية التي نتحدث فيها عن مقاصد الشريعة الإسلامية وأهميتها ومخالفة الانقلابيين لها. يسرني أن أجدد الترحيب بكم وبضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به.
2: أهلا وسهلا.
0: شيخنا الكريم، ما يتعلق بحفظ المال، ذكرنا في الحلقة الماضية استطراد سريع لآليات الحوثيين في الاعتداء على أموال الأمة واستحلالها، ما تم نهبه من أموال الناس، ما تم مصادرته من المرتبات، ما تم هبره من البنك المركزي ومن خزائن الدولة، سلاح الدولة، كل تلك الأموال إضافة إلى الأموال الخاصة بالناس من تجارات وعقارات، وإضافة إلى فرض الجبايات والاشتراكات الدائمة فيما يسمى بالموالد والمولد النبوي ومن أجل كذا ومن أجل كذا، كل ذلك ما الذي يريد الحوثيون من خلاله؟
2: هم كما ذكرنا من البداية أن لديهم معتقدات يعملون وفق هذه الأصول والمعتقدات.
0: استحلال لأموال الناس.
2: استحلال أموال الناس نعم من ضمن معتقداتهم. فمثلا أنا أذكر حادثة حصلت وهي تبين هذا بشكل واضح. مرة سجنت بعد أن هربت من السجن وردوني إلى سجن الأمن الوقائي وكان سجن خاص بالحوثيين. فوجدت في هذا السجن 30 واحد مشرف من مختلف المحافظات من لا سيما محافظة عمران. فكنت أنا الوحيد بينهم هم مشرفين حوثيين مسجون لبعض المخالفين
0: مسجونون.
2: فقلت لابد من الدعوة إلى الله لهم. فبدأت أدعوهم إلى الله عز وجل في سؤال واضح لأصحاب صعدة وأصحاب عمران. قلت أنتم مجاهدون في سبيل الله؟ قال نعم. قلت أنتم مجاهدين في سبيل الله ولا في سبيل السيد؟ قالوا لا في سبيل الله. قلت لو كنتم مجاهدين في سبيل الله كان السيد يحترم جهادكم بطلب واحد تطلبون منه ما دام أن الدولة بيده اطلبون هذا الطلب. قالوا ما هو؟ قل يعني ما دام قلوا قد وصلتم إلى سدة الحكم فسنوا قرار يجوز لكل مجاهد جاهد معنا أن يتزوج بشريفة. وقلت هذه القصيدة لهم. يتساءل يمني العرب ذو ملة حنيفة سيدي عبد أبا أن يزوجني شريفة لماذا؟ لأن دونهم أم فحولتنا ضعيفة لماذا؟ لأن قد خلقنا من قدم آدم وسادتي من سقوفة. يعني فعلت 30 بيت لهؤلاء وهم قالوا لا والله أنه صدقك. قال واحد من صاحب سعدة قال نحن عندنا أكثر الناس متشددين هم هذا السادة هذا أحد مشرف من سعدة
0: ما يزوجوا أحد.
2: قال هذا الكلام. قال وبدأ يسرد قصص وصاحب عمران يسرد قصص وبدأ يسرد قصص. المهم جاء بعد 3 أيام إلا وقد هم يصلوا يضموا بعدين. فجاء التوجيه المعنوين أول ما وصل وهم أنتم كذابين أنتم كذا يصيحوا فوق. فطلع بشرتنا يعني درس إيش اللي غير صاحبنا. فاستدعوا الأمنين اللي موجود مخابرات بين السجناء. فقال دستورنا واحد داعشي كبير ما هي إلا 3 أيام لو قدهم ليضموا معايسر بلوش بسبب أنه ناقشهم كذا كذا وبدأ يقنعهم. وفعلا يعني كانوا كل يوم هم على طول يسلحوا المكان عشان أبدأ أحدثهم بعد ما كانوا كلهم يكرهون ينظروني بنظرات يعني السخرية والاستحقار. فهذه النظرة الدنية التي من ضمن اعتقاداتهم أنهم ينظرون إلينا بأننا لا شيء يحلون يستحلون نساءنا بزواجهم ولا يحلون نساءهم يعني لليمنيين. ليش؟ لأن هذه النظرة الدنيا نظرة الاستعلاء النظرة الشيطانية التي نظرة الكبر النفخة الشيطانية.
0: ذكرتني شيخنا الكريم انقطعت كلامك في بداية انتشار هذه الفرقة الضالة والمنحرفة في ما كان يسمى بشباب المؤمن. كان بعض المناطق تناقش هذه الفكرة فكرة جواز المتعة وحلها وكذا. فكان أحد الضباط الذين تولوا التحقيق في مثل هذه القضايا قبل الحرب طبعا قال لي أحد هؤلاء المشرفين إذن أهل المتعة حلال أم حرام؟ طالما أنكم تقولون حلال فلماذا لا تمتع الناس بأخواتك يتزوجون بهن متعة شهرا وعاما ويوما؟ وقال له الهاشمية لا يتمتع بها كذا بهذا اللفظ يعني.
2: وأنا صرت أخطب واحدة يعني خطبوها بحدة من بني هاشم طبعا بني هاشم زورا لأن بني هاشم عندي 3 أقسام في الشريعة الإسلامية. فقال لي أبوها هل هذا هو هاشمي اللي خاطب؟ أنا وجدت كلهم قد خطبوا البنات حتى الصغار اللي بصف رابع خلوا هذه الكبيرة بسبب أنه في عندها حرق بالجبهة. فقلت فعل بها خير. قال لي هذا هاشمي؟ قلت لا. قال إذن لا أزوجها إلا اللي بهاشمي. فهذه النظرة يعني نظرة هذه كانت قبل الحرب. فهم النظر ينظرون إلى الناس بني حمير إلى نظرة الدون نظرة الاحتقار نظرة هم المسلطون. هذه نظرة غير عربية هذه نظرة هاشمية. ولهذا قلنا الصفات الهاشمية 5. أول صفة لهم التواضع. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد العاص فزوجه الأولة وجاءه عمر عثمان بن عفان فزوجه الأولى ثم الثانية وجاءه وكلهم غير هاشميين. ولكن لما أتوا ما قال لهم نفسهم هل أنت هاشمين؟ فهذه النظرة هي نظرة في الحقيقة هي غير عربية.
0: طيب الإجراءات والوسائل والأساليب التي تستخدم لجني الأموال من الناس إضافة إلى ما ذكرنا عن موضوع الأعراض وموضوع الزواج جني الأموال من الناس والأرباح الطائلة التي حققها والثراء الفاحش الذي حققه كبار قادة الحوثيون يعني ألم يعقل الشعب اليمني بعد ويدرك أن هذه الميليشيا هي ميليشيا إضافة إلى كونها مارقة هي أيضا سارقة أيضا؟
2: أنت طبعا لك أصولك ولك يعني معتقداتك وقيمك. لما كنا في حال الظهور كنا نحافظ على أموالهم ولا تمتد يعني يد، بل أننا نزيد نحميها، ما إحناش عارفين أنهم هؤلاء الذين الدرجة قبل أن يتمكنوا. أنا قد حصلت لي قصة طبعا مع هؤلاء، كنت من هذه القصص أن بعضهم يعني أخذت عليه أراضي في أرض في صنعاء، فعملت على حتى استخرجتها بالقوة ورددتها إليهم إلى أراضيهم ممتلكاتهم. لكن هؤلاء جاءوا أخذوا ممتلكات الناس، لماذا؟ لبناء على المعتقد الذي يعتقدون أن أموال الآخرين المخالفين لهم حلال، ولهذا كيف يتوصلون إلى هذه الأموال بأي طريقة، سواء بطريقة الإشراف بالقوة القوة العسكرية أو بطريقة القضاء أو الآن أكثرها بطريقة
0: البيع والشراء الصوري
2: أو البيع والشراء الصوري، هكذا الآن توصلوا إلى أموال الناس وأخذوها. يعني من الذي أحل؟ إذا كنت أنا مخالف لك بالفكر، إذا كنت مخالف لك في الرأي في السياسة، من الذي أحل لك دمي؟ من الذي أحل لك مالي؟ من الذي أحل لك عرضي؟ من؟ أين الشرع الذي أحل لك ذلك؟ أين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحل لك ذلك؟ هؤلاء من أجل أن يصلوا إلى الغناء الفاحش وإلى الاستيلاء على أموال الآخرين، يعني يفعلون طرق متعددة ملتوية حتى يصلون إلى السيطرة على أموال الآخرين.
0: لا يخفى أيضا شيخنا الكريم ما فعل بالبيوت التجارية وكبار رجال الأعمال ورؤوس الأموال، ما فعل بالجامعات، ما فعل بمصادر أو الجهات التي كانت من المؤسسات التجارية الكبرى التي لها مصادر دخل متعددة، كيف قلصت وكيف نهبت أموالها، حتى أنه أصبح أنت بين خيارين، إما أن تستمر وتعمل و تجني جزءا من أرباحك لنا، وأن تتوقف تجارتك تماما ويتم تشويهك ويتم إلصاق التهم الكبيرة لك، وأقل القليل أيضا أن تكون محطا لنزول الصواريخ التي تأتي من هنا ومن هناك، من خلال ما حدث أيضا لبعض المؤسسات التجارية من رفع إحداثيات خاطئة أيضا حتى كانت لدور التحالف.
2: يعني أنا أذكر قصة حصلت معنا في السجن، واحد تاجر اسمه أبو مسكة، تاجر سلاح تبع الدنيا الحوثي، وهذا التاجر يعني سيطر على أراضي ناس، فكان بالصميل حتى يبصروا له يفعلوا له بصائر، فبقي أراضي بمفرق الذكرة في تعز لما دخل تعز، فبقي أرض كبيرة لشخص محبوس كان معي في السجن، فهذا الشخص كيف يعني سأل عنه، قالوا موجود عندكم بالسجن، يقول له، فجاء إليه يقول له خلاص أنا أخرجك وأنت أكتب لي هذه البصيرة، بل أنا معي شخصيا يعني سجنوني بسجن انفرادي 6 أشهر من أجل أن أكتب لهم تنازل أنا أرضي اللي معي أرضي كانت في صنعاء، أكتب لهم تنازل بأرضية، وفعلا يعني أجبرني بالقوة أتصل لأهلي في البيت يطلعوا البصائر، وفعلا اتصلت لأهلي يعني، فجاوبتني زوجتي أم البراء قالت للم البصيرة، ليش أنت عندك في مكتب عقاري تبيع ولا إيش؟ هكذا بفطرة ال
0: تدري أنك مجبر على ترك هذا،
2: ماهيش داري أنا ما قزمت شو أكلمها إيش القصة إيش الإجبار إيش، فقلت لها يعني طلعي لي البصائر وطلعي كذا للمكان الفلاني إن المجبر تحت التعذيب، فقالت لي يعني باللفظة البسيطة العفوية قالت ليش يبقى عندك يعني مكتب عقاري تبيع ولا إيش؟ هي بتطلع الجنان وهي مش عارفة إيش ال إيش الإيش اللي يدور بيني أنا والحافظة، وكان مواصبين لي بالقوة.
0: إذن حتى المسجونين يتم استغلالهم وأيضا عامة الناس. نعم مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نأتي للجزئية الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا.
1: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين الله.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في ختام هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن كليات الشريعة الخمس أو مقاصد الشريعة الخمسة وأهميتها ومخالفة الانقلابيين لها. أجدد الترحيب بضيفنا الكريم الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية وعلوم القرآن، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، ما يتعلق أيضا بثلاثة المقاصد الأخرى من حفظ العقل وحفظ العرض وكذلك أيضا حفظ المال، هناك أيضا كثير من الأمور المتعلقة بهذه الجوانب من خبايا الحوثيين وأسرارهم التي بات الناس أيضا اليوم يعانون أشد المعاناة منها. فيما يتعلق بحفظ العرض شيخنا الكريم، ما كنتم تتعرضون له، ما يتعرض له عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف من اليمنيين في السجون، من انتهاك الأعراض، من اعتداء على الأجساد، من تعذيب يصل بالإنسان إلى أن يزيغ عقله ويخرج. يعني كثير من الحالات التي خرج خرجت وعادت بصفقات التبادل، يعني إن خرجت طبعا يصل إلى المنطقة وربما يعيش أيام بين مشلولين أو غير قادر على الحركة أو مختل عقليا أو لديه حالة نفسية أو لديه كذا. هذه الأمور ألا تثبت أيضا مزيد من اعتداء الحوثيين على مقصد حفظ العرض في الشريعة الإسلامية وحفظ العقل أيضا؟
2: بلا شك هذا الاعتداء موجود، وأنا كنموذج من هذه النماذج أنا خرجت مشلول بالنعش، محمول على الأكتاف بالنعش، خرجت من بالتبادل وأنا محمول على الأكتاف بالنعش، وقد صورت قناة الجزيرة
0: من أثر التعذيب،
2: من أثر التعذيب، وقد صورت قناة الجزيرة وقناة سيلفا محتفظ بالفيديوهات موجودة معي في التلفون، تصوير الجزيرة وبثها على قناة الجزيرة. يعني هذا نموذج، يعني أتكلم بعيد، أنا أتكلم عن نموذج عشرته وعايشته. يعني تصور معي من هذه الاعتداءات التي ذكرناها أنه كان بعضهم يحدثني أنه كان يعني في سجن الصالح في تعز، جاء لعندنا وبعدين قد هو خلاص في حالة نفسية، بدأت يعني أتكلم معه فقال لي كانوا يضعون يعني قوارير من دبره، دخلوا قوارير بالقوة من دبره حتى حصل عنده نزيف في التمزق في الشرايين. ف يعني في كثير من الحالات التي شاهدناها وعايشناها،
0: بل حتى خروج اليمنيات ايضا يخرج من خرجت ان تمكنت من الخروج بصفقة تبادل او كذا ايضا تخرج تشكو عن الاعتداءات حتى على الاعراض وحالة الاغتصاب وغيرها.
2: نعم. فهذه يعني ماذا تدل؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاءه رجل يا رسول الله اذا رايت اذا يعني قاتلني شخص يريد اخذ مالي، قال النبي صلى الله عليه وسلم له قاتله، قال فإذا قتلته قال هو في النار، قال وإذا قتلني قال أنت في الجنة، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قتل دون نفسه ودون ماله ودون عرضه فهو شهيد، فسمى الذي يدافع عن ماله عن هذه الضروريات عن دينه وعن نفسه وعن ماله فهو شهيد، عن عرضه فهو شهيد، هي أربع ضروريات سماها النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء الناس يعني عندما يجي يأخذ مالك أمام عينيك، يعني تصور في بعض الأحيان تجد بعض الأخوة لو لم أننا نبيع أراضينا بعد ما هربنا من يعني من أماكن سيطرة الحوثين، لولا أننا بعنا أراضينا نشينا ما زالت تحت ممتلكاتهم،
0: وقد وتنهب بالقوة، يعني وكأنه نقص نفس العبارة التي كان يرددها اليهود ليس علينا في الأميين سبيل.
2: نعم نفسها، هي هم اتفقوا مع اليهود وقد فعلت بذلك بحث، اتفقوا مع اليهود في العقائد وفي المعاملات بأكثر من 12 قاعدة ومنها هذه القاعدة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني إذا أخذنا أمالهم مباحة ما مش علينا أي إثم، هذه من ضمن قواعدهم.
0: إذا شيخنا الكريم وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نستطيع خلاصة القول بأن كل مقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى الخمس يخالفها الحوثيون بصورة أو بأخرى،
2: قد انتهكت. نعم، ولهذا وجب الجهاد ووجب أن يعني خصوصا في تغيير عقائد الناس، أنا هذا الذي يهمني خصوصا في تغيير عقائد الأجيال. الآن في المدارس مثل ما ذكرنا أنهم يغصبون الناس بالقوة أن يأتي بهم إلى لغسل دماغهم أدمغتهم بهذه المعتقدات الباطلة والزائفة، فلهذا وجب على الشرعية أن تتحرك وأن لا تتأخر، فكل ما تأخرت كل ما ازداد الضرر.
0: شكرا جزيلا شيخنا الكريم. مستمعنا الأكارم، نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ فيصل الكامل، أستاذ مقاصد الشريعة وعلوم القرآن الكريم، نشكره لإطالته معنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة، كما نشكركم أنتم لحسن المتابعة والإصغاء. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وضعت النقاط على الحروف، وتم بيان مدى مخالفة الحوثيين لمقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة أو الكلية الخمس، وأن أهم هذه المقاصد الشرعية قد انتهك الحوثيون حرمتها وأساوا إليها، فكيف بغيرها من الأمور الحاجية أو التحسينية والأمور الأخرى في عموم أحكام ومقاصد الشريعة الإسلامية. في ختام هذه الحلقة مستمعنا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، هذه في الختام تحية لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من التسجيل ياسر البيحاني ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع وخطط الاستجابة للتعامل مع التطورات. وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لإرهاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة على كامل التراب الوطني. شرطة مأرب ترحب بإجراءات النيابة وتؤكد دعمها لترسيخ سيادة القانون. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن زنداني أمس الأحد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والخدمية وتقييم التطورات الناجمة عن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية ضمن تنفيذها للأجندة الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. واستعرض الاجتماع بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين خطط الاستجابة الحكومية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار تدفق الواردات وتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والغذاء والوقود. وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسية تواصل تحديث خطط الاستجابة ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع مختلف المستجدات بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي ويجنب المواطنين تداعيات المغامرات التي تقودها ميليشيا الحوثي الإرهابية خدمة للأجندة الإيرانية، مشددا على أن حماية الأمن والاقتصادي وتأمين الاحتياجات للمواطنين يمثلان أولوية قصوى للحكومة في هذه المرحلة. وجدد الدكتور زنداني تقدير الحكومة للدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية والدور المحوري الذي تطلع به في مساندة الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لحماية أمن الملاحة الدولية واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. وشدد الاجتماع على أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية لا يقتصر أثره على الأمن الإقليمي والدولي، بل يفاقم الأعباء الاقتصادية والإنسانية على الشعب اليمني، ويكشف إصرار الميليشيات على تنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح اليمنيين وفرص السلام والاستقرار. أكد دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني أن استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يؤكد مجددا أنها تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقوض الأمن البحري الدولي، مجددا دعوته للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لردع هذه السلوكيات وتجفيف مصادر دعمها. وأوضح دولة رئيس الوزراء في تغريدة على صفحته بمنصة إكس أن الاعتداءات الحوثية لا تمثل تهديدا اليمن وحده، بل تمتد تداعياتها لتطال المنطقة والعالم من خلال تعريض حرية الملاحة للخطر والإضرار بسلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتقويض الجهود الأممية والإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار. وشدد الدكتور الزنداني على أن حماية حرية الأمن، حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية يمثلان مسؤولية جماعية، وأن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ موقف أكثر حزما وردعا إزاء سلوك الحوثي الإرهابي وتجفيف مصادر دعمه ومنع استمرار تهديداته للمصالح الإقليمية والدولية. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وشركائها في المجتمع الدولي لمواجهة هذه التهديدات وحماية أمن الملاحة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وصون سيادة اليمن. أكد وزير الدفاع الفريق الركن دكتور طاهر العقيلي أن القوات المسلحة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركاء الدوليين ماضية في التصدي للإرهاب الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حتى تحييد خطرها وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني. وقال وزير الدفاع في مدونة على حسابه في موقع إكس إن ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدى أكثر من عقد ومنذ نشأتها أثبتت أنها لا تعيش إلا على دورات وجولات العنف والإرهاب والقرصنة
والفوضى واستهداف مقدرات اليمن واستغلال موقعه الحيوي لتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار خدمة لأجندة مموليها ومشغليها في طهران. وأشار إلى أن القوات المسلحة ومن منطلق مسؤوليتها ومهامها الدستورية وبالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية وشركاء الدوليين ستواجه وتتصدى لهذا الإرهاب المزعزع لأمن الملاحة والممرات المائية حتى تحييد خطر وتهديد هذه الجماعات المارقة. وأكد أن هذا الخطر لن يتوقف ويعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي إلا ببتر ذراع الحرس الثوري الإيراني المتمثل في هذه الأداة الكهنوتية العميلة وبسط سيطرة الدولة على كافة التراب الوطني. النبأ الأخير، رحبت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي بشرتها النيابة العامة بناء على توجيهات النائب العام للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرا بشأن السجون بالمحافظة. وأوضحت إدارة الشرطة في بيان صادر عنها أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد كامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق وبشكل بكل شفافية وحيادية، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. كما أكدت التزامها التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة وحرصها على احترام حقوق المحتجزين وصون كرامتهم، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، وستتعاون بصورة كاملة مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقا للقانون بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة وسيادة القانون. نشرتنا انتهت مستمعينا، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يترأس في عدن اجتماعا حكوميا لمراجعة مستجدات الأوضاع وخطط الاستجابة للتعامل مع التطورات. وزير الدفاع يؤكد أن القوات المسلحة ماضية في التصدي لإرهاب ميليشيا الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وبسط السيادة على كامل التراب الوطني. شرطة مأرب ترحب بإجراءات النيابة وتؤكد دعمها لترسيخ سيادة القانون. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار علي الصلاحي ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
2: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
8: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية، لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الأبطال الميامين، يا رجال الجيش الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة ورجال الأمن البواسل، تحية لكم ولبسالتكم الأسطورية، تحية لكم ولصمودكم العظيم، تحية لكم ولصبركم وتحملكم في كل الأحوال ومع كل الظروف، تحية لكم ولتضحياتكم الجسيمة وعطاءاتكم المستمرة، تحية لكم ولهممكم العالية وهاماتكم المرتفعة. أنتم أمل الشعب بعد الله، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا الحوثية وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال. أنتم أمل الشعب، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال في مواجهتها ومقاومتها والتصدي لها. وأنتم عند هذه الآمال، وأنتم عند هذه الآمال بكم، وأهل للمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عواتقكم عندما اخترتم لأنفسكم هذا الدرب العظيم، درب الرباط والنضال والصبر والعطاء والتضحية والنصر بإذن الله.

0: أيها الأبطال الميامين يا دروع الوطن الأشاوس، لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أن نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.
1: والثعالب والذئاب
2: رجال المجد، رجال

فرسان النضال وأسود الوغى، بفضلكم أيها الرجال وتضحياتكم سننعم بالحرية والكرامة، سننعم بالعزة والشموخ. يا حماة الديار وحراس الوطن، أنتم أملنا في استعادة الوطن وأمنه واستقراره. المجد لأبطالنا الذين اجتازوا كل الامتحانات بنجاح واستحقاق، وأحبطوا كل المؤامرات، وأفشلوا كل الرهانات التي تحاول النيل من هذا الإنجاز الوطني والدرع الحصير لليمن. الرحمة للشهداء الذين سكبوا دماءهم في كل سهل وجبل، وتناثرت أشلاؤهم في مواقع الشرف وميادين البطولة والإباء.

يا رجال الجمهورية وأسود الوغى، إن الميليشيات الحوثية التي تقاتلونها أرادت أن تقدم الوطن قربانا لأسيادها في إيران، ومن أجل ذلك استباحت البلاد وقتلت الناس وهجرت العوام ودمرت المنازل ودور العبادة وهتكت الأعراض وصادرت ممتلكات اليمنيين وأهلكت كل مجيد في وطننا، ولم يعد شيء من أركان الحياة إلا وأتت عليه. وفوق ذلك عمدت على تغيير معتقدات الناس بالإكراه وتبديلها بمعتقداتهم الزائفة والكاذبة عبر دوراتهم ومراكزهم. لذلك فأنتم المعول عليه كجيش وطني في حفظ كرامتنا من هذه الفئة الهمجية التي نهجت التمرد وحاولت فرض نفسها بالقوة وبكل أسلوب مخالف للواقع. لذلك فأنتم تقاتلونها حتى لا تعتلي على الشعب فتعملوا على إذلاله وخضوعه لطاعتها مجبرين بالقوة، وتحكم الشعب بالقوة وتصادر حقوقه بالقوة، ونحن كشعب عصي وأبي لم ولن نقبل بمثل هذا، ولم يسبق لليمنيين أن قبلوا بذلك. لذلك فأنتم في المتارس تذودون من أجل الوطن والجمهورية والحرية والعدالة والشرعية، وأنتم من تصنعون بدمائكم فجر أملنا القادم، وقبل ذلك صمودكم في الجبهات حتى لا تعود الملكية الإمامية لتقضي على كل شيء من حياة اليمنيين. كونوا على ثقة بأن النصر قاب قوسين أو أدنى وأنكم ستنتصرون، والله معكم ونحن إلى جانبكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، معلومات عن قامت بإنتاجها شركة هيكلر أوند كوش سنة 1959 للميلاد، وتم بيعها على ما يزيد عن 60 دولة. يمكن استخدام هذه البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها بمنظار الأشعة تحت الحمراء أو بمنظار عادي، كما يمكن استخدامها كقاذفة قنابل، وذلك باستخدام ذخيرة خاصة وخرطوش خلب لدفع الرمانة أو إضافة قاذف تحت السبطانة. ويصنع السلاح في عدة بلدان منها الدنمارك وتركيا وباكستان والهند وإيران والسعودية. مواصفات السلاح: عيار السلاح 7.62 مليمتر، عيار الطلقة 7.62، السبطانة 450 مليمتر، وزن السلاح فارغ 4.25 كيلوغرام، عدد الخطوط الحلزونية 4 خطوط إلى اليمين، معدل الرماية النظري 550 طلقة في الدقيقة، المدى المؤثر 400 إلى 500 متر، السرعة الابتدائية 800 متر في الثانية، التغذية مخزن سعة 20 طلقة، نوع الرمي رماية آلية ورماية نصف آلية. أخمص السلاح: يوجد نوعين، بلاستيكي وآخر حديدي، يتداخل حول سلاح. هذه البندقية صممت بطريقة غير عادية، فهي لا تعمل بدفع الغاز كما هو معروف في البنادق الأخرى، ولكنها تعمل بقوة الارتداد المتأخرة، فالمغلاق لا يكون مغلقاً بالمعنى الدقيق للكلمة، بل مزوداً بكرات يدفعها تقدم حاول الإبرة فتدخل في تجويفين على جدار البدن من الداخل قبل حجرة الانفجار. عند حدوث الانفجار يبقى المغلاق مغلقاً حتى هبوط ضغط الغاز لدرجة الأمان، وذلك يرجع لشكل تصميم التجويف وعلاقته بالكرات، حيث أن الكرات تجبر على الخروج من تجاويفها، كما أن ضغط الغاز المتخلف في حجرة الانفجار يدفع الظرف الفارغ للوراء، ويدفع هنا بدوره مجموعة الأقسام ضاغطاً على نابض الإرجاع، وهكذا تكتمل الدورة وتتكرر من جديد. عملية قذف الظرف الفارغ تتم بمرور الأقسام حين رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف الظرف، فترتفع مقدمته ويدخل في مجراه ويصطدم بمؤخرة الظرف فيقذفه بمساعدة الظفر أو ما يسمى باللسان الطاردي للخارج عن يمين السلاح.

0: أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها البواسل، أيها الصامدون، يا أبناء قواتنا المسلحة والأمن، ويا رجال المقاومة الشعبية، لقد ضربتم أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية والفداء والبذل والعطاء، وسجلتم أروع الملاحم البطولية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بتلك الشجاعة والتضحية التي قدمتموها من أجل الوطن والشعب في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابر التاريخ. أيها الأقوياء، أعزكم الله دوما وقواكم وجعلكم الحصن المنيع والمدافع الأمين عن أرض وشعب اليمن من كل الخطوب وكافة الأخطار. أيها الشهداء الأبرار، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته، يا من قدمتم أرواحكم الطاهرة الزكية في سبيل الوطن والمواطن، وسيتذكر الجميع تلك البطولات والصولات التي قدمتموها وآزرتم بها إخوانكم وآثرتم على أنفسكم لإعلاء راية الوطن وتنكيس راية الباطل.
1: للشعب وحده،
2: ولمن أضلعنا تحت الدروع.
1: للشعب وحده.
0: بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والتقديم ماجد التباس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحواني.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم، عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: إنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سلام الله أبعثه إليكم أيها الأحبة الكرام المستمعون الأفاضل، سلام الله أبعثه إليكم، فأنتم إخوتي خير الصحاب. نؤمل فيكم أملاً كبيراً، فجدوا في الطريق بلا هياب. كتاب الله دستور عظيم، به نرقى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طراً وتمجيد لخالقنا المهاب. تحلوا بالفضائل واستقيموا، وإن كان التفرنج كالعباب، وكونوا إخوة في الدين تعلو على الأقران، بل كل الشباب. حماكم ربي الرحمن دوما من الأشرار، بل كل الذئاب. أيها الإخوة الكرام، حلقتنا اليوم تتحدث عن حسن الأدب، ونقصد به القول والفعل اللذين إن اتصف بهما المرء كان من المروءة بمكان. ونال من الله تعالى، نال من الله جل وعلا الحظوة والقبول، وإن خلا المرء منهما ناله ذم وقدح، وابتعد عن دائرة النبل والمروءة. ولئن كان خلو المرء من بعض هذه الصفات لا يعد كبير إثم، إلا أن بعضها الآخر إن خلت منه كان من أهل الكبائر، لكنها جميعا آداب اجتماعية وأخلاقية دينية لا بد للمسلم النبيه أن يحوزها. من هذه الصفات أيها الإخوة الكرام، رد التحية، ردا له أثره الإيجابي في النفوس. يقول ربنا جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولهذا الأفضل أن ترد التحية بأفضل منها، فإن قيل لك السلام عليكم قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، وقد جاءت الملائكة إبراهيم فحيوه بالجملة الفعلية، والفعل يدل على الحدوث، فأجابهم بتحية دلت على الثبوت، وذلك بالجملة الإسمية، فكان رده أحسن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام والسلام أيها الإخوة تعني هذه اللفظة الأمان، فإنك إن قلت لأخيك أو قريبك أو جارك أو أحد من عباد الله الصالحين السلام عليكم، فكأنك تقول الأمان يغشاكم، الأمان يحتويكم، الأمان يحيط بكم مني ومن غيري، وعليكم السلام، عليكم السلام، ترد عليه بما قال لك وكأنك تبادله السلام. فالسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولذلك دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، قال عشرا. فدخل رجل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرين. فدخل رجل ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثين. فقال الرجل الأول يا رسول الله إنك زدت فلانا في العدد ولم تزدني، قال لأنه قال السلام عليكم ورحمة الله فقلت له عشرين حسنة، والثاني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثين حسنة، أما أنت فقلت السلام عليكم فلك عشر حسنات. إذن إخواني، فإذا سلم أحدنا على الآخر فليقول التحية كاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وليرد عليه بمثلها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإن زاد ومغفرته ورضوانه فقد جاء في بعض الروايات. ولهذا أخي المسلم الكريم المستمع المبارك، نعى الله تبارك وتعالى على اليهود الذين يحرفون الكلم، فكانوا إذا دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهموه أنهم يسلمون عليه فيقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، فهم إذن يدعون عليه، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف مرادهم وأنهم يقولون الموت لك يا محمد، لكنه عليه الصلاة والسلام بأخلاقه العالية يرد قائلا وعليكم، أي الموت علينا وعليكم، فيكون رده أبلغ لأنهم يدعون فلا يستجاب لهم، وهو عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فيستجاب له. قال تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. ومن هذه الصفات أيضا إكرام اليتيم والحض على إطعام المسكين. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الأنصار الذين أكرموا إخوانهم المهاجرين إليهم، فقال جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاليتيم عندما ترد عليه السلام وعندما تكرمه وعندما تمسح على رأسه، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأس اليتيم فإنه يرقق ذلك القلب، فإن هذا مما يقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما سمعتم مدح الله الأنصار لأنهم أكرموا إخوانهم المهاجرين، فقال ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، على حب الله مسكينا ويتيما وأسيرا. هؤلاء لا يريدون جزاء في الدنيا، لا يريدون مدحا ولا ثناء ولا رياسة ولا مكانة، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهكذا العبد المسلم عندما يقوم بعمل خيري فهو لا ينتظر الأجر من أحد، إنما ينتظر من الله، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله. ولهذا نعى القرآن الكريم على الكفار الذين لا يحضون على إطعام الفقراء والمحتاجين، ويأكلون مال اليتيم ويأكلون مال المرأة والضعيف، فلا يعطونهم ميراثهم ولا يهتمون في أكل المال، أمن حرام كان أم من حلال. لهذا قال تعالى

وتحبون المال حبا جما. ويأمر الله تبارك وتعالى نبيه الكريم وهو القدوة لنا، فنحن مأمورون يا عباد الله، يا أيها المستمعون الأفاضل، مأمورون بما أمر الله عز وجل به، أن يراعي كل واحد منا بؤس اليتيم فلا يقهره، وأن يعطي السائل ولا ينهره، فإن لم يستطع رده ردا جميلا. ألم يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. الله أكبر. وأما السائل فلا تنهر، كما هدد القرآن الكريم من يعيب الناس ويغتابهم ويطعن في أعراضهم أو يلمزهم سرا بعينه أو بحاجبه أو يوقع بين الناس ولا يهتم إلا بجمع المال يحصيه ويعده، وعند ذلك وعده الله بالنار والإحراق، فهذا جزاؤه المناسب. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. ونهى القرآن الكريم عن النجوى وغمز المؤمنين ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فإذا تحدثوا سرا وتناجوا فلا يكون ذلك فيه إثم من قبيح القول أو بما هو عدوان على الغير كما يفعل بعض الناس أو مخالفة ومعصية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليتحدثوا بما فيه خير وطاعة وإحسان، وليخافوا الله فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه، فسوف يجمعهم للحساب ويوفيهم أجورهم ويجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ولقد كان المسلمون يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المجالس، فأمرهم الله تعالى بالتواضع والإيثار، وأن يفسحوا في المجلس لمن أراد الجلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتساوى الناس في الأخذ من حظهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم أو لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم. وقد تكون الفسحة للمطيع في الرزق والصدر والقبر والجنة، فالفسحة للمطيع يفسح الله تعالى له في الرزق وفي الصدر وفي القبر وفي الجنة، وهكذا يوضح فضل الله سبحانه وتعالى علينا حين يوسع لنا في خيرات الدنيا والآخرة. كما أنه إذا قيل لنا انهضوا من المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم، فعلينا السمع والطاعة، وهذا درس عملي في التواضع بدءا من التوسعة وانتهاء بالقيام. اسمعوا إلى الله تعالى وهو يعلمنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، وفي قراءة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا أخوة الإسلام، من الصفات حفظ السر لما فيه من فائدة السلامة والصيانة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أمرا لزوجته عائشة وحفصة،
واستكتمهما إياه. قال صلى الله عليه وسلم لهما: لا تبيحا سرا، استكتمتكهما. لكن سبحان الله، بقدر الله عز وجل لم يحفظا رضي الله عنهما، عائشة وحفصة لم تحفظا السر، فعوتبتا على ذلك. فما ينبغي لأحد أن يكشف سرا لأحد، ولا سر أحد إن سأله أن يحفظه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وهذا سيدنا إبراهيم حين جاءته الملائكة فلم يعرفهم وحسبهم بشر، ماذا عمل؟ اسمعوا إلى ماذا فعل. ذهب إلى أهله مسرعا في خفية عن ضيفه، لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به الضيف، حذرا أن يشعر الضيف أنه أثقل عليه فيمنعه من إحضارها. وأسرع عليه السلام، أسرع بالعودة حتى يؤنس ضيفه فلا يتركه وحده. وماذا جاء؟ جاء بإكرام عجيب، جاء بعجل مشوي، وهذا إمعان في إكرام الضيف. ولهذا من الأدب أن يقدم الطعام إلى الضيف إلى مكان جلوسه، فهذا أوجه أكرم. ومن الأدب التلفظ بالدعوة إلى الطعام، فلم يقل له كلوا، إنما قال متوددا: ألا تأكلون؟ قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟

وهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه ونحن من ورائه بأمور عدة آمرا وناهيا. قال له يا بني، هذه واحدة، يا بني نداء. ماذا قال؟ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر

0: وفي سورة الإسراء آداب عدة. يقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الباسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أيها الإخوة الكرام المستمعون الأفاضل، إنها آداب رائعة ما سمعناها وشرائع راقية تبني مجتمعا متماسكا وأمة حضارية. انظر معي إلى الأدب القرآني الرفيع، ففي سورة يوسف نرى هذه السورة المعلمة للأدب الراقي والمعلمة للأدب الزاكي. أمر يوسف عليه السلام أن توضع السقاية وهي من ذهب مرصع بالجواهر في متاع أخيه بنيامين ليبقيه عنده. نادى منادي إخوة يوسف: إنكم سرقتم. جاء إخوة يوسف إليهم يسألونهم: ماذا فقدتم؟ قالوا لهم: فقدنا سقاية الملك وأنتم أخذتموها، ألم نكرمكم ونحسن ضيافتكم ونوفي إليكم الكيل؟ إنا لا نتهم عليها غيركم. فأين الأدب هنا؟ إنه من إخوة يوسف، فالمنادون اتهموهم بالسرقة، فرد عليهم هؤلاء: ماذا تفقدون؟ بدل ما يقولون ماذا سرقنا قالوا ماذا تفقدون. وهذا إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب وعدم المجازفة باتهام البريئين الغافلين بالسرقة. ولهذا التزموا معهم الأدب فأجابوهم: نفقد صواع الملك، بدل قولهم سرقتم صواع الملك. هكذا الأدب يتجلى عندما يتأدب الإنسان ويخاطب الآخر، فهو تعليم له، والأمثلة في هذا كثيرة. وسبحان الله، معلم الأدب الداعي إلى الخير والدال على الصواب. فيا أخوة الكرام، هذه بعض الآداب وهذه بعض الأخلاق ننقلها لأبنائنا وننقلها لأحفادنا وننقلها إلى جيلنا وننقلها إلى الحاضر والمستقبل، من أجل أن يترسموا هذه الآداب والأخلاق التي لا نجدها في كتب الشرق ولا في كتب الغرب، ولا نجدها في كتاب كليلة ودمنة ولا في كتاب ألف ليلة وليلة، وإنما نجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى العظيم. نجدها منتشرة ومتفشية في تعاليم كتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي يعلمنا الأخلاق والذي يعلمنا الآداب والذي يعلمنا القيم والذي يعلمنا السلوك السوي الذي امسلكناه وسرنا على منواله وتعاليمه، فزنا ورب الكعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمستمعين الكرام مقتفين آثار هذه التعاليم الربانية، وأن يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: علمني القرآن.
2: موجز 7 مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني من الأراضي العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، يهدد الأمن والسلم الإقليميين ويؤكد استمرار النهج الإيراني القائم على استخدام الميليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرارات مملكة هولندا ومملكة بلجيكا وجمهورية إيرلندا الصديقة المتعلقة بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنتين من المواد المخدرة كانت في طريقهما إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء، ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب قوله أن أحد النقاط التابعة لقوات الأمن الخاصة ضبطت 104,000 حبة من مادة البرجابالين والمخدرة، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع كبتاجون وكيلوجرام من مادة الحشيش، كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيا الحوثية. رحبت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بناء على توجيهات النائب العام للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرا بشأن السجون بالمحافظة، وأوضحت إدارة الشرطة في بيان صادر عنها أن جميع أماكن الحجر والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد كامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية إلى كشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. تفقد مساعد وزير الدفاع لشؤون اللوجستية اللواء الركن عبد الناصر صبيره ومعه مساعد وزير الدفاع لشؤون الموارد البشرية اللواء الركن محمد باديس اليوم مستوى الجاهزية الطبية والخدمات الصحية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. ناقش وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبد الله بوزير آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارة والوحدة وتنسيق الجهود لتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق توجهات الحكومة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة التاسعة في أمان الله.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مستمعينا متابعي بث إذاعة مأرب في كل مكان في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. في هذا البرنامج والذي نسلط الضوء فيه على ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم من المعاقين وضحايا الألغام ومخلفات الحروب، يسرنا أن نلتقيكم مجددا في برنامج إنساني ينقل معاناة الناس وينقل أيضا أهم نقطة لاحظناها في واقعنا، وهي أن هؤلاء رغم الصعوبات والمعوقات قادرون على تجاوز الظروف الراهنة ومنطلقون بإذن الله سبحانه وتعالى ليتجاوزوا كل الصعاب. أجدد الترحيب بكم، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في فقرة ضيف التحدي، والتي نلتقي فيها بأحد المتحدين للصعاب والإعاقات. نسأل الله أن يعافيهم وأن يعوضهم عما فقدوا وأن يشفيهم ليواصلوا حياتهم الطبيعية على الوجه المطلوب. يسرنا في هذه الحلقة أن نلتقي بضيف التحدي عبد الرحيم علي النهاري من ذوي الهمم والمعاقين جزئيا بأطرافهم السفلية، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه. أخ عبد الرحيم مرحبا بك، وشهر مبارك وكل عام وأنت بخير.
3: مرحبا بكم، شهر مبارك وأسأل الله أن يشفينا ويشفيكم.
2: أخ عبد الحميد، حدثنا عن إصابتك وما الذي حدث لك بالضبط؟
3: تعورت وأنا صغير، تعورت وأنا صغير من صنعاء تحت أنا بقى. ولا أقول إلا أقول الحمد لله.
2: كم كان عمرك بذاك الوقت؟
3: ها؟ كم كان عمرك؟ أنا صغير، أنا خارج من السعودية وأنا عمري صغير، أنا موالد السعودية. الحمد لله.
2: لما وقعت لك الإصابة أو الحادث كم كان عمرك بالضبط؟
3: والله ما أني داري كيف.
2: يعني حدود كم؟
3: والله ما أني داري كيف.
2: أهلك عندما كلموك أنك حدث لك إصابة وأنهم عالجوك وأنهم كذا؟
3: الحمد لله.
2: إيش كلموك بالضبط؟
3: ولا شيء، أنا أشرب علاج بس الحمد لله.
2: كم كان عمرك؟
3: أربعة شهور.
2: أربعة
3: شهور.
2: أربعة شهور. طيب بعدها إيش حدث لك؟
3: الحمد لله أنا شرب العلاج الحمد لله، أنا ما أشرب. أنا الماء ثلج ما يشرب الماء ثلج، يشرب ماء حامي. أنا ثلج أمرض، يشرب ماء حامي يرتاح.
2: طيب وما هي أثر الإصابة عليك؟ إيش الخلل عندك؟
3: تعجني عملي فضو ورجلي تعجني ثنتين، هذه تعجني.
2: تعيقك عن الحركة؟
3: أيوه.
2: كيف تمشي؟
3: أمشي لها دلادلة ما أمشي بسرعة. أمشي لها دلادلة بسرعة لا.
2: طيب ويدك إيش فيها؟
3: ولا شيء، ما بلا رجلي تعجني، رجلي العملي فضو.
2: ومن يتكفل بمصاريفك ويتعب عليك؟
3: الحمد لله تعب. اي اشتغل على دورات.
2: تبيع الطورات؟
3: اها ولا شغل ولا شيء.
2: طيب شغلك هذا يكفيك يدر عليك دخل يكفي مصاريفك؟
3: انا اشتغل على مصاريف على دورات.
2: هل في جهات ساندتك او وقفت معك او اعطتك شيء؟
3: ولا شيء الحمد لله
2: ما فيش. طيب عرضت على مختصين على اساس تحاول تتجاوز الخطر اللي في رجلك؟
3: ولا شيء ما بلاش يعني من هنا يوم من هنا لا هنا وهذا جاي العمل فضل
2: يعني. ايوه. طيب في قصر في الساق ولا يعني ها. الساق قصير ولا ايش؟
3: لا يجي هاي جاي يعني. ايوه.
2: طيب الجهات المختصة مثلا في الصحة في كذا بذلوا معك جهد او قدموا لك شيء؟
3: ولا شيء. انا تعبر وانا شغي كان بصنعاء طحت وانا تعبر.
2: يعني وإلى الآن تعاني من الإصابة هذه من يوم عمرك 14 إلى الآن؟ ما فيش أي جهة حاولت تبذل لك شيء؟
3: ولا شيء الحمد لله.
2: طيب كيف تقضي يومك؟
3: أمشي أزاد أركب باص للروضة وانزل وأركب مسوف 400.
2: أيوة.
3: وخلاص.
2: وتجلس هنا في السوق تطلب الله وتبيع؟
3: أيوة. أنا بشبواني من ثاني لا وانت الله يفتح عليك.
2: الزبائن أيضا يراعوك ويعانوك؟
3: يعرفوني هنا بشبواني وبالجماعة يعرفون أصحابي كل الناس يعرفوني.
2: يبيع لهم عطر ويعطوك الموجود.
3: أها الحمد لله.
2: نسأل الله أن يعافيك ويشفيك. طيب رسالتك للمجتمع أو للناس الآخرين؟
3: في خارج العرس اذكر الله الشهر لا طبال الاحسان الحرمة تقول يا جحات ونقول لا إله إلا الله.
4: يعني ما استسلمت لإعاقتك وخرجت للسوق تطلب الله وتساند نفسك بنفسك.
3: أخرج الأرض وسبح ولا أتكلم ولا أجي خرج الأرض وسبح قل لا إله إلا الله أحسن.
4: جميل جدا نسأل الله أن يعافيك ويشفيك أيضا أيضا لاحظ أنك لا تسمع أسئلتنا جيدا كما ينبغي وتجيبنا بطريقتك العفوية نسأل الله أن يعافيك. طيب رسالة أخي أخرى أيضا بالنسبة لتعامل الناس معك حد مثلا يؤذيك أو يتعبك أو الكل متعاون معك؟
3: أولا من كان يشتغل حرمة ضرب ثاني والثاني كان بيضربها وقعت عازل.
4: ليش اعتدوا عليك هكذا؟
3: هي حرمة اللي ضربني أنا ما ضربها هي يضربني قطعة يضربني
4: ما حد يضرب حرمة في اليوم
3: الحرمة شي يضربني والعسكري ثاني يضربها وقعت عازل.
4: يعني العسكري حماك منها؟
3: أيوة قال عشان شي يضربها وأنا أطلب الله يقول لي شحات ولا غسلة
4: لا أنا مش حد أنا أطلب الله أبيع أطلب الله على
3: الله.
4: إذا أنت رأيت إنه طلبة الله في أشياء بسيطة هذه ولو كان دخلها وربحها بسيط أفضل من أنك تمد يدك للآخرين صح؟
3: أذكر الله لا أمد أحد وأسأل الله أن يشفينا ويشفيكم.
4: إذا رسالة جميلة جدا لجميع الناس يعني رغم أن الأخ عبد الحميد شبه معاق لا يستطيع التحرك بالشكل المطلوب ويمشي بصعوبة ولكن اعتمد على نفسه وخرج إلى السوق ليبيع العطر و يعتمد على نفسه وبهذا الدخل وهذه الأرباح البسيطة كي لا يحتاج لأحد إن شاء الله. نسأل الله يشفيك أخي محمد كلامك جميل جدا و يعني إطلالتك معنا جميلة جدا. إيش رسالتك للناس؟ إيش تحب تقول للناس بشكل عام؟
3: أحترم نفسي وأحترم الناس أذى الناس أذى نفسي.
4: إذا تنصح الناس بماذا؟
3: لا أذى الناس ولا أذى الناس أذى نفسي أحسن أذى الناس حرام.
4: جميل جدا لأن لا تحب أن تؤذي أحد وبالتالي فنصيحتك للآخرين أيضا أن لا يؤذوا أحد صح ولا لا؟ جميل جميل جدا. طيب إن شاء الله أن نتلقى الجهات التي تساندك لتنهض بعلاجك وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى وتعود لحركتك الطبيعية في السوق وبإذن الله ونحن نراك اليوم صاحب عطورات قليلة جدا بإذن الله أن نراك في المستقبل معك محل كبير من العطورات إن شاء الله وتعطر الناس وتهديهم هذه الرائحة الطيبة وتطلب الله أيضا على نفسك وتفتح مشروع بإذن الله سبحانه وتعالى.
3: آمين يا الله.
4: تأمل ذلك إن شاء الله؟
3: إن شاء الله
4: بإذن الله. إذن مستمعينا في ختام هذا اللقاء مع الأخ عبد الرحيم علي النهاري من ذوي الهمم من المعاقين في أطرافهم والذين صعب عليهم الحركة نسأل الله أن يشفيه ويعافيه ونسأل الله أن يعوضه عما فقد وبإذن الله أن يكون المجتمع قد استوعب الرسالة التي يقولها بلغته البسيطة وبعفويته أنه لا تؤذي الناس فيؤذيك أن تؤذي نفسك كما قال خير من أن تؤذي الآخرين وبالتالي نسأل الله أن يشفي هذا الأخ وأن يكون نموذج لغيره من الذين رفضوا أن يمدوا أيديهم للآخرين وانطلقوا إلى السوق ليبحثوا عن رزقهم في بيع الأشياء البسيطة للحصول على أرباح تعينهم على تجاوز صعوبات الحياة. عبد الرحيم النهاري في ختام هذا اللقاء شكرا جزيلا لك ونتمنى لك التوفيق.
3: شكرا لك والله أن أفتح لك الجنة وأنا شوينا ويشوف من شواء العاجل الله أن أفتح لك الجنة.
4: إذن نحن أيضا نشكرك أخي الكريم في ختام هذا اللقاء هدية البرنامج مبلغ 50,000 ريال مقدم من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن والذين نشكرهم لتعاونهم معنا في رعاية هذا البرنامج. شكرا جزيلا لكم مستمعينا وتحية لكل من صبر على نفسه وتحمل الأذى وبذل جهده في النهوض من أزمته وعاد قادرا على ممارسة حياته الطبيعية. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون هذا البرنامج الذي تكرم برعايته مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام وفي فقرة لمعلوماتك سنتحدث عن مشروع مسام. فما هو مشروع مسام ومتى كان انطلاقه وما الذي أنجزه؟ مشروع مسام هو مبادرة إنسانية سعودية نوعية أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في يونيو 2018 لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والذخائر غير المتفجرة والعبوات الناسفة والتي زرعت بعشوائية. يهدف المشروع إلى حماية المدنيين وتأمين المناطق المحررة وتعزيز الأمان المستدام من خلال خبرات دولية وفرق يمنية مدربة. أبرز تفاصيل مشروع مسام. الأهداف الرئيسية: نزع الألغام بجميع أنواعها وتأمين طرق الإمداد وتمكين المدنيين من العودة لمنازلهم ونقل الخبرة لبناء قدرات وطنية يمنية مستدامة في نزع الألغام. الإنجازات حتى منتصف فبراير الجاري 2026: تمكن مشروع مسام من تطهير أكثر من 77 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية وانتزاع مراف خبراء عالميين لتطهير المناطق الموبوءة في المحافظات اليمنية. الأهمية الإنسانية: يستهدف المشروع إنهاء الكارثة الإنسانية الناتجة عن الألغام التي حصدت أرواح الآلاف من المدنيين نساء وأطفال وشيوخ وتسببت في عاهات دائمة. التمديد والاستمرارية: تقوم السعودية بتمديد عقد المشروع بصفة دورية لضمان استكمال تطهير كافة الأراضي اليمنية بميزانيات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات. وبهذا مستمعينا الكرام، يعد مسام ركيزة أساسية في الجهود السعودية لإنقاذ حياة اليمنيين وإعادة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة من النزاع. مسام من أجل حياة بلا ألغام. إلى هنا.

0: مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، آملين أن تكونوا قد استمتعتم بما تناولناه في هذه الحلقة. ولا نزال نشير ونؤكد إلى أن كل من ابتلاه الله بإعاقة، سواء كانت خلقية أو بسبب ظروف الحرب والنزوح أو بسبب القصف العشوائي الذي تمارسه ميليشيا الإجرام الحوثية، أو بسبب ما زرعته في الأرض من ألغام أو تركته من مخلفات حرب من عبوات ناسفة أو متفجرات أو قذائف غير منفجرة أو غيرها، لا يزال هؤلاء يثبتون لنا يوما بعد آخر أنهم رغم الألم ورغم الصعوبات ورغم المعوقات قادرون على تجاوز الأزمة، وقادرون على أن ينهضوا من جديد ليشاركوا في الحياة بشكل طبيعي. نسأل الله لهم العون والتوفيق وأن يعوضهم الله عما فقدوا. في الختام مستمعينا، هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى ألقاكم مع قصة جديدة من قصص التحدي للقادرين على النهوض من أزمة ما أصيبوا به من ابتلاءات. ألقاكم وأترككم في رعاية الله.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
2: برنامج قادرون
1: من إخراج
2: مجاهد بن سليم.

0: الحوثي هذا الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته وقتل في الشعب اليمني، سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبدا، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلا ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبدا على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.
2: إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.
3: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائن السماوات والأرض، افتح لنا خزائنك التي لا تضاهى وعطاؤك الأعظم الأكرم. إنك أنت الله ذو العطاء الأكثر، إنك أنت الله الملك الحق الأعظم، يا معجز، يا من تهب بلا حساب، يا ذا العطاء الجزيل، يا منان، يا الله، يا الله، يا الله، يا رحمن، يا ذا الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا نور السماوات والأرض، يا ذا العرش العظيم الكريم، يا فعالا لما تريد، عبد من عبيدك ذليل تحت يمينك. أفرغ علينا من كنوز رحمتك، أفرغ علينا من كنوزك ورحماتك، يا من وسع ملكوتك الأكوان ولم تحط به الخلائق والأجناس. أنت الله العظيم الأعظم الكريم الأكرم، يا خالق الإحسان والإنسان، يا خالق الأرواح والرحمات، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من المقربين الطاهرين. اللهم أنت القدير القادر المقتدر، أسألك بقدرتك التي تجاوزت حدود الأزمنة والأجرام، أن تصنعنا بعينك التي لا تنام على أجمل وجه تحبه وترضاه. اللهم إن كان فينا شيء لا تحبه، فاصنعنا على ما تحبه وترضاه، وأن تغننا وتعزنا. اللهم غنى من عندك وعزا من عندك، وتجعلنا من المخلصين الخالصين. اللهم اجعلني ممن يثقون بك يقينا، يا رب، يا رب، هب لنا ثقة لا مثيل لها على وجه الأرض، زدنا وأنت أعظم من يزيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يا ذا الأسماء الحسنى كلها والصفات العلى، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، سبحان ذي الملكوت والجبروت، سبحان من يسبح الكل لعظمته، سبحان من يمجد الكل لكبريائه، سبحان من خضعت لجبروته الرقاب وذلت لمهابته الخلائق والأكوان، سبحان من بيده الخير، يا من بابك أكرم الأبواب. ربي إني لما أنزلت إلي من خير.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
2: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
3: إذاعة مأرب تقدم
4: أثير المساء. أثير
3: المساء، لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
4: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
3: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
4: أثير المساء،
3: برنامج ثقافي متنوع،
4: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
3: إعداد مبخوت السيفي،
4: تقديم رحمة عبد الله،
3: إخراج نصر الأغبس،
4: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
5: مساء الخير أينما كنتم مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم أثير المساء. نحط بكم الرحال هذا المساء في مساحات متنوعة نأخذكم فيها بين حكم الأقوال ودروب الحكمة وجمال المعرفة. في حلقتنا اليوم مستمعينا نبحر في أقوال مأثورة لنسبر أغوار النفس البشرية، وفي فقرة لفتة نتأمل طرائق الحياة الخفية وحكمتها في المنعطفات، كما سنقف في دقائق معرفية مع أكبر دول العالم مساحة، نستلهم الصبر والإرادة من قصة ملهمة في قصة وعبرة، ثم نتدبر معا حكمة التاريخ مع قصة المثل الشهير في قالوا ومضوا، لنختتم مسكا بدرر الكلام، فكونوا معنا.

أقوال مأثورة. نبدأ محطتنا الأولى مع قول مأثورة: قطرات من حكمة العقول التي عبرت الزمن لتضي لنا عتمة الأسئلة. يقول الدكتور مصطفى محمود: لو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق عليه ولرأى عدل الموازين الباطنية برغم اختلاف الموازين الظاهرية، ولما شعر بحسد ولا بحقد ولا بزهو ولا بغرور. ويقول الرافعي: في كل إنسان تعرفه إنسان لا تعرفه. ويقول جوزيه ساراماغو: لم أعد في سن تسمح لي بانتظار الآمال، أريد أمورا يقينية فورية. ويقول دوستويفسكي: لم أتغير، فأنا اجتماعي منعزل، أخالط البشر من كل صنف ثم أهرب من الجميع باحثا عن نفسي. ويقول ابن خلدون بكلمات تزن ذهبا: إذا جاع الناس فسدت أخلاقهم.

لفتة. وفي لفتة مسائية لطيفة مستمعينا، نتأمل معا كيف تدير أقدارنا خطانا في طرق قد نجهل غايتها. تقول إحدى الحكم: إذا فاتتك الحافلة فربما نجوت من حادث، وإذا تم رفضك فربما تم إنقاذك من مكان لا يشبهك، وإذا رحل أحدهم فربما كان يفسح الطريق لمن يستحق البقاء. إذن ليست كل الخسارات عقاب، ولا كل الطرق المغلقة نهاية. عزيزي المستمع، أحيانا تحميك الحياة بطرق تبدو في البداية وكأنها سوء حظ، ثق تماما بالمنعطفات التي لم تفهمها بعد، فبعض النجاة تأتي في هيئة خيبة.

دقائق معرفية. من رحاب الحكمة إلى رحاب الأرض واتساع الجغرافية في محطتنا التالية من دقائق معرفية. مستمعينا، نتوقف اليوم عند كوكبنا الواسع لننتقل في رحلة سريعة نتعرف من خلالها على أكبر 10 دول في العالم من حيث المساحة. نبدأ رحلتنا من روسيا التي تتربع على عرش القائمة كأكبر دولة في العالم بلا منازع، بمساحة هائلة تتجاوز 17 مليون كيلومتر مربع، تمتد عبر قارتي آسيا وأوروبا، وأتليها في المرتبة الثانية كندا بمساحتها الواسعة التي تقارب 10 ملايين كيلومتر مربع في أمريكا الشمالية. أما في المرتبة الثالثة تأتي الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الصين في المرتبة الرابعة بمساحات متقاربة تقارب 9.5 مليون كيلومتر مربع لكل منهما. أما في أمريكا الجنوبية فتحتل البرازيل المرتبة الخامسة بمساحة تفوق 8.5 مليون كيلومتر مربع، تليها أستراليا في قارة أوقيانوسيا بالمرتبة السادسة بمساحة تزيد عن 7.7 مليون كيلومتر مربع. ونعود إلى قارة آسيا لنجد الهند في المرتبة السابعة، ثم الأرجنتين ثامنة في أمريكا الجنوبية، وكازاخستان تاسعة في آسيا. أما في المرتبة العاشرة فتتألق الجزائر في قارة أفريقيا كأكبر دولة عربية وإفريقية من حيث المساحة، بمساحة تقارب 2.38 مليون كيلومتر مربع. إذا مستمعينا، هذه المساحات الهائلة تعكس حقا التنوع الطبيعي المذهل على كوكب الأرض.

0: كل يوم أحبك أكثر.
1: حبك كبر فد مرة أمضيك
2: عليك. أثير المساء.
3: قصة وعبرة ومع محطات الإلهام البشري نتوقف في فقرة قصة وعبرة مع نموذج حقيقي لتحدي المستحيل، حيث ولدت هيلين كيلر عام 1880 في الولايات المتحدة، وكانت طفلة طبيعية حتى تعرضت لمرض في عمر 19 شهراً أفقدها القدرة على السمع والبصر. كان فقدان هاتين الحاستين عقبة ضخمة أمام تواصلها مع العالم، وبعد سنوات من العزلة جاء الأمل على يد معلمتها آن سوليفان التي استخدمت طريقة التواصل عبر اللمس لتعليمها. بفضل الله ثم بجهد معلمتها تعلمت هيلين التحدث والكتابة بلغة بريل، وتخرجت من كلية رادكليف بمرتبة الشرف لتصبح كاتبة ومحاضرة مشهورة عالميا. إذن العبرة من القصة مستمعين الكرام أن الحياة لا تتعلق أبدا بالعوائق التي تواجهنا، بل بالطريقة التي نختار بها تجاوزها. فقوة الإرادة تصنع من بين الصخور جدولا ومسارا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا من سجلات التاريخ والأمثال العربية، نحط الرحال في فقرة قالوا ومضوا لنقرأ معا قصة مثل تردد كثيرا على ألسنة العرب. مثلنا اليوم هو كمجير أم عامر. هو مثل عربي شهير مستمعينا، يضرب لمن يصنع المعروف في غير أهله فيلقى الأذى جزاء إحسانه. قصة المثل باختصار: خرج قوم للصيد يوما، فاستعرضت لهم أنثى الضبع، وكان العرب تكني الضبع بأم عامر، فطاردوها حتى ألجأتها الهاربة إلى خباء أعربي. اقتحمت الخباء محتمية، فخرج الأعربي وقال للمطاردين: كلا والله لا تصلون إليها، ما ثبت قائم سيفي بيدي. فانصرفوا. لم يكتفي الأعربي بحمايتها، بل أتى بناقة بها حليب فحلبها وسقاها وسماها حتى استراحت. لكن بينما الأعربي نائم في جوف بيته وثبت عليه الضبع، فبقرت بطنه وشربت دمه. فلما جاء ابن عم الأعربي وجده قتيلا تتبع أثر الضبع وقتلها، منشئا هذه الأبيات الشهيرة: ومن يصنع المعروف مع غير أهله يلاقى الذي لاقى مجير أم عامر. إذن يضرب هذا المثل تنبيها لضرورة تحري موضع الإحسان لكي لا يقع

0: درر الكلام. وفي ختام محطتنا لهذا المساء نسبح معا في رحاب الشوق والمحبة مع درر الكلام والشاعر أحمد التجاني أديبايو في مدح خير الورى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول الشاعر: ألا مثل خير الخلق ما كان موجودا جمالا وإتقانا وحسنا ولا جودا، وقد فاق كل الناس في المجد والعلا، ولا والدا يدنو إليه ومولودا، وقد كان في الدنيا يسمى محمدا، وفوق السماوات العلا كان محمودا. إذا عددت للرسل يوما فضائل ففضل رسول الله لا قط معدودا. أتى آخرا في الرسل بل هو أول، وكان على فضل السيادة معهودا. واسعد بالإسلام كل الورى وقد تعمم كل القطر بيضا كذا سودا. وصلي وسلم دائمين عليه ما حييت لتحيا بين قومك مجدودا. إذن مستمعين، بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أثير المساء. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس. إلى لقاء جديد وفي أمان الله ورعايته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث الثقافة تضيء المساء.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: برنامج بالمسند.

0: الوعي يحدث الفرق، وهو سلاح الصمود أمام غلبة القوة، فتجهيل المجتمع وسيلة الإمامة المثلى للتحكم في الناس، ويستخدمها الحوثي اليوم كامتداد طبيعي للإمامة، فيوظف عدم الوعي لنشر الخرافات وتشويه التاريخ والعبث في المناهج، بما يعتبر أكثر خطر على الحاضر والمستقبل من كل التدمير الذي أحدثه خلال سنوات الحرب الفائتة. معركة الوعي ومقاومة تجريف الحوثي هي المعركة الغائبة مع أهميتها ووجوبها، وإسهامنا فيها مؤشر على استيعابنا للخطر الوجودي الذي تمثله هذه الجماعة. ذلك أن معركة الوعي ليست فقط مهمة وطنية، بل واجب أخلاقي ومسؤولية تجاه جيل بكامله يحاول السلاليون وبشكل ممنهج تدمير وعيه وتخريب حاضره وتفخيخ مستقبله. مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: لا يعتبر تجريف الحوثيين للهوية اليمنية وليد اللحظة، ولا يعد عملا يتم مصادفة، بل ينطلق من استراتيجية استلهمت تقاليد أسلاف لهم عملوا على محاولة إعادة تشكيل الشخصية اليمنية وفقا لمحددات تحاول أن تجعل تلك الشخصية مستلبة إزاء شخصيات الأئمة السياسيين والقادة الدينيين. ليست المناهج الدراسية وحدها هي التي تتعرض للتجريف والتحريف على يد تلك الجماعة، بل إن العملية تتعدى المناهج الدراسية إلى الأنشطة المختلفة خارج الفصل الدراسي وخارج الدوام المدرسي، في الدورات الثقافية والأنشطة الصيفية ومعسكرات التدريب، ناهيك عن تسخير وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أهداف استنساخ هوية مزورة يسميها الحوثيون الهوية الإيمانية، التي تأخذ طابعا أقرب إلى الشخصية الفارسية وإلى تصورات المخيال الإيراني عن سمات المؤمنين وطبائعهم، في مقابل الهوية اليمنية بطابعها العربي الإسلامي المنسجم مع جوارها الشقيق ومع مكونات مجتمعها السياسية والدينية المختلفة والمتسق مع تراثها التاريخي. وعلى ذكر تاريخ اليمن القديم، نجد أن الهوية اليمنية في صورتها التاريخية هي هوية حرفية منتجة، فالحضارة السبائية وما تلاها كانت حضارة حرفية منتجة تمارس الزراعة وتعمل في التجارة وتسك النقود وتصوغ الحلي وتصنع السيوف وتسير قوافل البخور إلى بلاد الشام ومنها إلى أماكن أخرى. وبمعنى آخر، فإن القبيلة اليمنية اعتمدت على مقومات المجتمعات الحضرية من زراعة وصناعة وتجارة. هذه السمات التاريخية لليمن السبائية تعرضت مع الزمن للتجريف مع تأسيس دول حاولت أن تجعل تلك القبيلة مجرد تابع يسترزق من تبعيته ضمن ما بات يعرف بنظام العقفة، وهي تسمية أطلقت على مجاميع من أبناء القبيلة الذين كانوا يرافقون الإمام الحاكم أو الأمراء لحمايته وخدمته. عمل هذا النظام على الحط من قدر القيم الإنتاجية التي شكلت ملامح الهوية اليمنية في بعدها الحضاري، لينأى بالقبيلة اليمنية عن سماتها التاريخية المنتجة، كي لا يجد أبناؤها لهم من وسائل الإنتاج إلا أن يتحولوا إلى عقفة يتقاضون أعطياتهم وتغذيتهم من سيدهم الإمام، بعدما نظروا بازدراء للقيم الإنتاجية التي شكلت ملامح الهوية اليمنية الأصيلة. عمل القائمون على نظام العقفة على تجفيف مصادر دخل أبناء القبائل حتى لا يبقى لهم من مصدر إلا المشاركة في غزوات الأئمة الذين كانوا يتنازعون عن الحكم ويوظفون أبناء القبائل في حروبهم التي لا تنتهي، والتي بنيت على أساس نظريات الحق الإلهي التي بموجبها تم حصر الإمامة في مكون اجتماعي على أسس عرقية سلالية، وتم تخصيص نظام العقفة لمجموعة بشرية أخرى على أسس عرقية قبلية، وهو ما أسهم في تكريس الطبقية الاجتماعية التي ميزت الناس إلى أئمة حاكمين ورعية محكومين بناء على أسس مذهبية وسلالية بشعة. المتابع لما يقوم به الحوثيون اليوم يجد أنهم يعملون بشكل مكثف على إعادة إنتاج استراتيجيات محددة تساعدهم على تكييف الهوية اليمنية وإعادة تشكيل الشخصية اليمنية وفقا لمحددات الشخصية الإيمانية المزعومة. يمكن الإشارة هنا إلى أن المداخيل الهائلة للحوثيين من الضرائب والزكوات والجمارك والإتاوات والاستقطاعات تجعلهم قادرين على صرف مرتبات الموظفين على عموم الجمهورية، ناهيك عن موظفي المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومع ذلك فإنهم لا يصرفون تلك المرتبات، ويعود السبب في ذلك إلى محاولاتهم تدجين الشخصية اليمنية بوسائل اقتصادية حتى لا يكون أمام اليمنيين من وسيلة لكسب الرزق إلا التجنيد للحرب الذي لم يسلم منه حتى الأطفال، جريا على عادة أسلاف الحوثيين في نظام العقفة المعروف. في هذا السياق يسعى الحوثيون لإبعاد اليمنيين عن جذورهم الحضارية ويشنعون على تاريخ اليمن القديم، بل أن الصريع حسين الحوثي زعيم الحوثيين السابق وأخ عبد الملك زعيمهم الحالي تحدث عن آثار الحضارات اليمنية القديمة بازدراء، منددا بتفاخر اليمنيين بحضارتهم القديمة، إذ عد ذلك من قبيل محاولات طمس التاريخ الإسلامي في اليمن. وما استهداف المتاحف الوطنية وتغييب كثير من محتوياتها وإخفاء مئات المخطوطات في الجامع الكبير في صنعاء ودور المخطوطات وغيرها وبيع المخطوطات والآثار إلا محاولة محمومة من قبل تلك الجماعة الطائفية والعنصرية لطمس الملامح الحضارية للهوية اليمنية تمهيدا لفصل هذه الهوية عن سياقاتها التاريخية والجغرافية وربطها بسياقات أخرى لا علاقة لها باليمنيين وهويتهم التاريخية العربية والإسلامية. من ذلك التجريف محاولة الحوثيين ترسيخ فكرة الولاية في عقول اليمنيين، وهي الفكرة التي تقوم على أحقية زعيم الجماعة بالموالاة والحاكمية بحجة أنه من سلالة طاهرة وأن على جميع اليمنيين أن يتبعوه دون نقاش، بل ويتحولوا إلى مقاتلين مدافعين عنه وعن هذه الفكرة المزعومة. استخدم الحوثيون مختلف الوسائل لترسيخ هذه الفكرة وإرغام الناس على اعتناقها، فالقنوات الفضائية الرسمية المصادرة من قبل الجماعة وعشرات الصحف والمجلات، فضلا عن قرابة 20 إذاعة محلية، لا تتوقف ليل نهار عن التسويق لفكرة الولاية والعلمية وأحقية سلالة الحوثي بالحكم. الحوثيون يكرسون الحوثي كمرجع لأي سلطة، فالدولة بالنسبة لهم أو بالنسبة للجماعة تأتي بعد الولاية، ولا شيء له قيمة بعد ذلك، لا قانون ولا دستور ولا لوائح. المرجع الأول والأخير للحكم في مناطق سيطرة الانقلاب الحوثي هو زعيم الجماعة، ذلك الرجل الذي يفتقر إلى أبسط المؤهلات والخبرات. منذ اليوم الأول للانقلاب عمد الحوثيون إلى تكريس مبدأ التمايز بين اليمنيين من خلال فرز المجتمع بين سيد ومسود، وأصبح معيار التفاضل والتعامل قائم على أساس الانتساب السلالي، وهو ذات التقسيم الذي كان متبعا في زمن الأئمة. فالوظائف العليا لأبناء السلالة، بينما لا يحق لأبناء القبائل تولي أي من مهام عدا أن يكونوا عقفة أو زراعا يدفعون جزءا من منتوجاتهم للسيد. بالرغم من الصراعات السياسية التي كانت سائدة قبل الاحتلال الحوثي لصنعاء، إلا أن تلك الخلافات لم تتجاوز مربع السياسة، وظل الجميع يحتفظ بهوية واحدة وبقدر كبير من التعايش والقبول بالآخر، إلى أن جاء الغزو السلالي المشؤوم، فبدأت تظهر هوية أخرى دخيلة على اليمنيين، وشرع الحوثيون من خلال حملات منظمة وقاسية بتنفيذ خطط لتغيير هوية المجتمع واستبدالها بهوية أحادية متطرفة تكرس ثقافة التحريض والكراهية واستجرار خلافات الماضي. إن التجريف الحاصل للهوية اليمنية غير مسبوق، وهو خطر يواجه اليمنيين أجمعين، وسيكون له نتائج وآثار كارثية على المدى البعيد في حال لم يتنبه اليمنيون ويستعيدوا زمام المبادرة وينغمسوا كليا في معركة الوعي، معركة المصير. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. اليمن يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية بطائرة مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية. ترحيب يمني بقرارات هولندا وبلجيكا وإيرلندا بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية في مأرب تضبط شحنتين من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات التابعة للنظام الإيراني من الأراضي العراقية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الدول، يحدد الأمن والسلم الإقليميين، ويؤكد استمرار النهج الإيراني القائم على استخدام الميليشيات المسلحة لزعزعة استقرار المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها ومواطنيها وردع مصادر التهديد والإرهاب. كما أكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تعكس السلوك التخريبي للنظام الإيراني عبر شبكة وكلائه وميليشياته المسلحة، الذي لم يعد يهدد دولة بعينها بل بات يشكل خطرا مباشرا على منظومة الأمن الإقليمي والملاحة الدولية واستقرار الاقتصاد العالمي، في تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية وجهود إحلال السلام في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن الشعب اليمني كان ولا يزال من أكثر الشعوب تضررا من هذه السياسات نتيجة استمرار الدعم الإيراني للميليشيا الحوثية الإرهابية وما ترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب وتعميق الأزمة الإنسانية واستهداف المنشآت المدنية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما يؤكد أن هذه الميليشيات تتحرك ضمن مشروع واحد عابر للحدود يستهدف تقويض سيادة الدول الوطنية وأمنها واستقرارها. وحذرت وزارة الخارجية من أن استمرار إفلات النظام الإيراني ووكلائه من العقاب سيشجع على مزيد من الاعتداءات ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة، مجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ موقف أكثر حزما تجاه الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، ومحاسبة الجهات الداعمة والممولة للميليشيات الإرهابية، ومنع استخدام أراضي أي دولة منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى، بما يعزز الأمن والسلم الدوليين. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرارات مملكة هولندا ومملكة بلجيكا وجمهورية إيرلندا الصديقة المتعلقة بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية السبأ نسخة منه أن هذه الإجراءات تمثل موقفا مسؤولا يسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية والتزاما عمليا بتطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وتبعاته القانونية. وجددت الوزارة موقف الجمهورية اليمنية الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب شحنتين من المواد المخدرة كانت في طريقهما إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في صنعاء. ونقل موقع سبتمبر نت عن مصدر أمني بشرطة محافظة مأرب قوله أن إحدى النقاط التابعة للقوات الأمن الخاصة ضبطت 104,000 حبة من مادة البرجابالين، فيما تمكنت نقطة أخرى من ضبط أكثر من 1900 حبة من نوع أكبتاغون وكيلوجرام من مادة الحشيش كانت جميعها في طريقها لميليشيات الحوثي. وأضاف المصدر أنه تم إحالة المضبوطات والمتهمين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشددا على أن الأجهزة الأمنية في مأرب ستظل بالمرصاد لعصابات التهريب التي دوما ما تكون مرتبطة بالميليشيا الحوثية التي تسعى لإغراق المجتمع بهذه السموم. رحبت الإدارة العامة لشرطة محافظة مأرب بالإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بناء على توجيهات النائب العام للتحقيق في الوقائع التي أثيرت مؤخرا بشأن السجون بالمحافظة.
وأوضحت إدارة الشرطة في بيان صادر عنها أن جميع أماكن الحجز والإصلاحيات التابعة لها مفتوحة أمام النيابة العامة وكافة الجهات المختصة المخولة قانونا بالرقابة والتفتيش، وأنها على استعداد كامل لتقديم جميع التسهيلات والوثائق والبيانات اللازمة بما يسهم في إنجاز التحقيق بكل شفافية وحيادية، مؤكدة دعمها الكامل لكافة الإجراءات القانونية الرامية لكشف الحقيقة وترسيخ مبدأ سيادة القانون. كما أكدت التزامها التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة وحرصها على احترام حقوق المحتجزين وصون كراماتهم، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو مخالفة يثبت وقوعها، وستتعاون بصورة كاملة مع الجهات القضائية المختصة في كل ما من شأنه إظهار الحقيقة وتطبيق القانون، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم استباق نتائج التحقيق وترك الجهات المختصة تمارس مهامها وفقا للقانون بما يعزز الثقة في مؤسسات العدالة وسيادة القانون. تفقد مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية لواء الركن عبد الناصر صبيرة ومعه مساعد وزير الدفاع للشؤون الموارد البشرية لواء الركن محمد باتيس اليوم مستوى الجاهزية الطبية والخدمات الصحية في مستشفى عبود العسكري بالعاصمة المؤقتة عدن. واستمع لواء الصبيرة من مدير دائرة الخدمات الطبية العسكرية اللواء السيف الجحافي إلى شرح حول مستوى الأداء الطبي والخدمات العلاجية التي يقدمها المستشفى والجاهزية الفنية والطبية واحتياجات المستشفى من الكوادر والتجهيزات والمستلزمات الطبية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمنتسبين وأسرهم. وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجستية أهمية تعزيز مستوى الجاهزية الطبية في المستشفى والاهتمام بتطوير الخدمات الصحية والعلاجية بما يتناسب مع احتياجات منتسبي القوات المسلحة، مشيدا بالجهود التي تبذلها دائرة الخدمات الطبية والكوادر العاملة في المستشفى. ناقش وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الأشول اليوم في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدكتور عبدالله بوزير آليات تعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارة والوحدة وتنسيق الجهود لتفعيل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتحفيز التنمية الاقتصادية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية وفق توجهات الحكومة. وفي الاجتماع الذي حضره وكيلي الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدر والقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، أكد الوزير الأشول حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم لإنجاح عمل وحدة شراكة انطلاقا من الدور المحوري الذي تطلع به الوزارة في بناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الدعم للاستثمار. وأشار إلى أن الوزارة ستظل شريكا رئيسيا في إنجاح منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة المعوقات ورفع التوصيات اللازمة بما يضمن تنفيذ مشاريع نوعية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتخدم المواطنين. من جانبه نوه الدكتور عبدالله بوزير بأهمية دور وزارة الصناعة والتجارة وارتباطها الكبير بالقطاع الخاص وتمكين الوحدة من أداء مهامها بكفاءة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. اليمن يدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت السعودية بطائرات مسيرة انطلاقا من الأراضي العراقية. ترحيب يمني بقرارات هولندا وبلجيكا وإيرلندا بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية. الأجهزة الأمنية في مأرب تضبط شحنتين من المخدرات كانت في طريقها للحوثيين. ختام نشرة، تقبل تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل من التحرير وإدارة الأخبار على الصلاحي ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الله، دمتم بخير في أمان الله.

0: إن القسم الدستوري الذي أديناه أنا وإخواني أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يلزمنا العمل من أجل جميع اليمنيين في الشمال والجنوب، وعلينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية وفاء لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة والمقاومة الشعبية وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دمائهم دفاعا عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام على أثير إذاعة مأرب في برنامجكم هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. حين تجبر الأزمات الأسر على مغادرة منازلها، لا يقتصر التغيير على المكان فقط، بل يمتد آثاره إلى تفاصيل الحياة اليومية، وغالبا ما تكون المرأة في مقدمة من يتحمل هذه الأعباء لهذه التحولات والتكيف مع واقع جديد مليء بالتحديات. تبرز هنا الحاجة إلى فهم أعمق لما تواجهه المرأة في هذه الظروف، وكيف يمكن دعمها لتبقى قادرة على مواصلة دورها بثبات وأمل. في حلقتنا اليوم سنناقش تأثير النزوح والأوضاع الاقتصادية على المرأة، ونبحث في السبل التي تعزز من قدرتها على الصمود والتكيف. كل هذا وأكثر في هذه الحلقة، لكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: إذن عدنا لكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنكمل معا موضوع حلقتنا لهذا اليوم الذي يدور حول المرأة بين النزوح وضغوط المعيشة وكيف تواجه الأزمات وتحافظ على توازنها. كل هذا وأكثر مع ضيفتي هنا في الاستوديو الأستاذة ريم كمال، ناشطة مجتمعية ومختصة حماية. مرحبا أستاذة ريم.
1: أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة وأنا سعيدة أني اليوم معكم.
0: حياك أستاذة ريم. إذا أتينا للتحدث عن النزوح وضغوط المعيشة، كيف يؤثر النزوح وتغيير البيئة في استقرار النفسي والاجتماعي للمرأة بما أنها الأساس في الأسرة والأساس في تربية باقي أو نصف المجتمع؟
1: النزوح ما يعنيش فقط أنه المرأة انتقلت من مكان لآخر بعيد عن الصراع، لا، المرأة هنا بتفقد بيته، بتفقد مدينته، كمان بتفقد الداعمين له، أحيانا بتفقد أحد أقاربه لما تنتقل من مكان لآخر. النزوح يعني أنه تركت أحلامه وذكرياته وجيرانه الحلوين والمحبين وجزء من أحلامه من أجل إيش؟ الأمان، ومن أجل أنه خلص يعني الخسارة اللي خسرته بناء على الحرب خلص تكفي لهنا، ما عادش تفقد ناس أكثر. وهنا المرأة بتفقد شعورها بالأمان والاستقرار والروابط الاجتماعية، وتجد نفسها المرأة مطالبة بالتكيف مع بيئة جديدة غير مألوفة بالنسبة لها، بيئة فيها عديد من التحديات والمسؤوليات الإضافية في ظل غياب الدعم اللي كان هي متعودة عليه بشكل دائم. كانت المرأة ما قبل النزوح لديها شبكة دعم من الأهل والأصدقاء والجيران اللي تعرفهم من سنوات، لكن الآن الوضع تغير والجيران اللي تعرفهم من سنوات الآن خلاص ما عادوش موجودين، انتقلوا لأماكن أخرى،
0: علاقات جديدة، ذكريات جديدة، مكان جديد.
1: حتى لو مثلا انتقلت المرأة مع نفس الأشخاص اللي كانوا جيرانها إلى مكان آخر، لكن الوضع تغير، كل واحد الآن بيعاني من ظروف خاصة به لوحده، وأصبح الجميع سواء المرأة أو غيرها يبحثوا عن دعم وملاذ آمن. هنا المرأة بالذات المرأة تشعر بعدم الأمان والاستقرار، وبتكون عندها خوف من بكرة، وكل هذا بينعكس على صحتها سواء النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
0: ممتازة أستاذة ريم. إذا انتقلنا الآن من هذا التأثير الذي فعلا يؤثر على الذكريات والعمل والأدوار إلى ما هي أبرز التحديات التي تواجه المرأة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بين فترة النزوح هذه وفترة الفجوة ما بين الانتقال من بيئة إلى بيئة أخرى تماما؟
1: أول يعني أبرز التحديات بتكون هي تفقد مصدر الدخل، سواء كانت هي عاملة أو زوجة. إذا كانت معتمدة على زوجها بتفقد زوجها، بيفقد مصدر الدخل، أصبح نازح، يعني الآن بيبنوا حياة جديدة، بيبدأوا بداية جديدة. حتى هي إذا كانت عاملة بتصبح خلاص فقدان مصدر الدخل، بتبحث الموضوع بيصبح له مقلق جدا. تخيلي إنك فجأة أصبحتي ما تملكيش ولا شيء، فالموضوع بيكون مقلق جدا وتصبح بدون مصدر دخل ثابت بمجرد التفكير هي سواء أو على العائل، على الشخص اللي هي معتمدة على إنهم غير قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية، أو أنه صعب الآن حاليا مع النزوح أنهم يلاقوا فرصة عمل، طبيعي أنه يتوقفوا فترة بدون فرصة عمل. هذا الموضوع يأثر عليها ويسبب لها هلع، وكمان تبدأ أنها تتخلي عن حاجات كثيرة كانت تحلم بها، أشياء أساسية مثلا زي التعليم، أصبح غير قادر أنها تكمل تعليمها،
0: خطط مستقبلية،
1: أيوة، احتياجاتها الأساسية. كمان الخدمات الصحية بالنسبة للمرأة هي مكلفة أصلا، فمع نزوح بتصبح نادرة، وكمان أيضا ما تكونش قادرة أنها تدفع أو تغطي التكاليف المادية للخدمات الصحية.
0: صحيح. إذن أستاذ ريم، إذا انتقلنا الآن من أبرز التحديات اللي تكون للمرأة بشكل خاص، إذا أتينا لأدوار المرأة في مرحلة النزوح هذه، ما هي كيف تتغير أدوار المرأة ومسؤولياتها داخل الأسرة بعد النزوح وفي أوقات الأزمة؟ إذا أتينا للتعرف على أبرز الأدوار التي يمكن أن تختفي أو يمكن أن تضاف على المرأة أثناء فترة النزوح.
1: في كثير من الحالات تصبح المرأة مسؤولة عن إعالة الأسرة، خصوصا إذا غاب الزوج أو فقد الزوج، أو إذا لسه موجود تكون المشاركة في دخلها، خصوصا يعني لو الزوج مثلا ما أصبحش قادر أنه يغطي خلاص الارتفاع تكاليف المعيشة، أيوة، فتصبح هي مضطرة أن تشارك بدخله، وتصبح أيضا هي متحملة مسؤوليات مادية ضروري أنه تساعد زوجها، وخصوصا بظل الارتفاع يعني التكاليف المرتفعة، والزوج أصبح غير قادر على تغطية كل هذا لوحده. كمان هذا بالنسبة للجانب الاقتصادي، فتصبح هي مستعدة أنه ضروري تشارك، ضروري تخرج للعمل. طيب بالنسبة للجانب الاجتماعي أو الأسري، هي عندها مسؤوليات وأدوار كإدارة شؤون يعني المنزل، فهذا يزيد عبء جنب الجانب الاقتصادي، فتلاقيها هي المسؤولة عن تربية الأبناء، هي المسؤولة عن كبار السن، عن الأمراض، هي المفروض اللي تخدمهم وتدير شؤون المنزل، فهذا يؤدي إلى ضغوطات أكثر على المرأة، وكل هذه لازم هي تتحمله. وكل يعني تزيد مع النزوح طبعا تختلف الأدوار. قد تكون من قبل كانت مستقرة في بيت ملكة، كان هي قد هي ساكنة بخيمة مثلا، كانت من قبل عن طريق الماء يوصل إلى داخل البيت عن طريق الخزان بسهولة، لكن الآن لا، ضروري تروح لأماكن بعيدة عشان تسأب أو تنقل المياه، هذا كله بيأثر عليها.
0: صحيح. إذن الآن في الأدوار هذه الحديثة في حياة المرأة، أو في ظل الأدوار الذي ممكن أنها تكون إضافية أو أحمال إضافية، لابد أن يؤثر على كما ذكرتي على صحتها النفسية. ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي في مساعدة المرأة على التكيف مع هذه المتغيرات؟ إحنا الآن كسبنا الوعي في ما هي التغيرات التي أو الأدوار أو التحديات التي تحدث للمرأة أثناء فترة النزوح، وسلطنا الضوء عليها. الآن ما أهمية الدعم النفسي والاجتماعي على مساعدة المرأة على التكيف على هذه التغيرات؟
1: الدعم النفسي مهم جدا لصحة المرأة، خلال النزوح تكون بحاجة ماسة لأي دعم، فما بالك بالدعم النفسي والاجتماعي، هي بحاجة لمن يسمعه، من يتعبر عن مشاعره أيا كانت نوع هذه المشاعر، بحاجة لمن يرتب الدوشة والضوضاء اللي بداخله، بحاجة كمان أن تكسب مهارات التعامل مع الضغوطات، كيف يعزز عنده التكيف مع الوضع الجديد، كيف تتخذ قرارات بظل هذه الضغوطات. هنا ضروري وأهمية بروز الأهمية الكبيرة حق الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا لا تتوقف آثار الأزمات على الجانب المادي، بل تمتد فعلا إلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، وقد تؤثر في قدرة المرأة على مواصلة حياتها بصورة طبيعية. إذا انتقلنا الآن إلى الآثار والمزيد من التفاصيل حول الآثار، كيف تنعكس هذه الضغوطات على العلاقة بين المرأة وأفراد أسرتها وخاصة الأطفال؟ يعني في ظل هذه الضغوطات والأدوار الجديدة والتحديات، كيف تنعكس هذه الضغوطات على نفسيتها في التعامل مع أسرتها وخاصة الأطفال؟
1: النزوح حدث صادم بالنسبة للمرأة، ويكون الأثر النفسي بالنسبة لها مضاعف مع الضغوطات. قد تشعر المرأة بالقلق، الخوف من المستقبل، الحزن والإرهاق المستمر، أحيانا تفقد الحافز على الاستمرارية، كمان تشعر بالعجز نتيجة أن الضغوط تتراكم، كل يوم بتلاقي تحدي جديد ومضايقة
0: جديدة.
1: أيوة. أيضا تفقد الشعور بالاستقرار والسيطرة على حياتها، ودائما بيكون السؤال اللي هو بباله، كيف بكرة، كيف بيكون المستقبل، هل بنجلس على هذا الوضع فترة أكبر، إيش اللي بيحمله الغد، هل بنقسب على هذا الوضع، هل بنرجع لبلادنا، هل وهذا يزيد من الضغط عليها. كمان كل هذا يستنزف طاقة النفسية ويسبب لها إرهاق نفسي. المهم هنا اللي أريد أني أوضحها، إنه مش كل امرأة بتعاني من النزوح ممكن تتأثر نفسيا، لكن الكثير من النساء يمتلكن طبعا قدرة على الصمود، لكن الأعباء والضغوطات وفي ظل غياب الدعم هذا اللي يخلي المرأة تزيد تتأثر نفسيا، وتكون مثلا عدوانية مع أبنائها مثلا، يخليها عصبية لأن خلاص تكتم وتتحمل فوق طاقتها، وهذا اللي يخلي أسلوب التواصل والاتصال مع الآخرين عنده عنيف، وقد ربما يكون سيء، وتظهر طباعات عندما مش
0: جديد
1: ما كانتش، حتى تتفاجئ انه يقول هذا مش انت، كان من قبل مش كذا، وهو من كثر الضغط وكل يوم حاجه جديده، هذا يأثر على نفسيتها.
0: ممتاز. اذا لو اتينا التحدث على ما هي اثر الظروف الاقتصاديه الصعبه على تعليم المراه او عملها او على قدرتها على تحقيق طموحاتها، كما ذكرتي ممكن ان المراه سواء فتاه، ابنه، زوجه، اخت، هي تترك عمل، تترك تعليم، جامعة، مدرسة، فما هي أثر الظروف الاقتصادية الصعبة التي تلاقيها أنها وضعت فيها، يؤثر على ما هي أثرها على تعليمها وعملها وقدرتها على تحقيق طموحاتها وأن تستمر في هذه الطموحات؟
1: بعض النساء لما يكون خاص ما عندهاش قادرة ماديا بتسيب التعليم، تقول لك أن التعليم بيضيف عليها أعباء اقتصادية هي مش قادرة عليها، وكمان ممكن هي خلاص ما يعني ما تستمرش بالتعليم، مش إلا التعليم العالي، حتى التعليم تلاحظي انتشر الزواج المبكر لهذا السبب، لأنه خلاص مش قادرين يغطوا التكاليف حق التعليم فخلوها يزوجوها وخلاص. كمان في منها مثلا ما بتكملش التعليم، كمان يعني ما بتلاقيش فرصة عمل، تقبل بأي فرصة عمل بس، يعني مثلا تكون واحدة مؤهلة مع شهادات جامعية وماجستير بس بتقبل بأي فرصة، حتى لو هي مش مؤهلاتها أو يعني مش مناسبة له، لا، لأنه محتاجة فيه، مضطرة أن تقبل أي حاجة. في الظروف الاقتصادية بتعرض من خلال النزوح بتعرض المرأة للاستغلال، وتخليها تقبل بأي حاجة علشان يلا تمشي.
0: صحيح. ففعلا الظروف الاقتصادية مؤثرة جدا على التغيرات، وهي من أبرز التغيرات في الأسر وللمرأة بشكل خاص. كيف يمكن التمييز بين الضغوط الطبيعية التي تصاحب هذه الأزمات والتغيرات الجذرية في الحياة، وبين الحالات التي تستدعي يعني تدخلا نفسيا أو اجتماعيا؟
1: لم يصبح الوضع مش طبيعي، يعني مثلا من الطبيعي جدا انك تشعري بالقلق، باللخبطة المشاعر اثناء الازمه، هذا طبيعي، هذا يعني انت انسان طبيعي، ضروري تحس بالتغيير ومشاعرك تتغير وتظهر مثلا تبكي وتحزن وتحس بالارهاق، طبيعي. لكن هذا له فتره بسيطه، لكن لو الموضوع استمر وهذه المشاعر جسد فترات طويله وبدات تتغير من انماط حياتك اليوميه والروتين اليومي، مثلا انه خاصة تجلس فترة يعني يومين ثلاثين أنت ما تنامش، تحس يعني متوتر، كمان الشهية، بدأك تفقد الشهية، أكلك مش زي كان من قبل، كذلك يعني أنت عندك مهام يومية ما تأديهاش، رعاية الأسرة، مش يوم أو يومين، لا يعني رعاية الأسرة، أنت خاص متخلي، مش قادر، أنت نفسك تكون فاهم، حتى لو أنت مش ملاحظ اللي حولك ملاحظين إنه لا إنك مش طبيعي. فهنا ضروري، مهم جدا إن الواحد يوقف مع نفسه، ومهم جدا إنه يطلب الدعم حتى لو ما طلبش الأشخاص اللي حوله. والمرأة ضروري، مش عيب انك تطلب الدعم، مش عيب انك تقولي متأثرة نفسيا، مش عيب انك تواجهي نفسك انه لا في حاجة حصلت، في يعني ضروري اخرج الكبت اللي عندي، ضروري اني استعين بأخصائية نفسية. وما شاء الله الان يعني الدعم النفسي الناس فاهمين اهميته ومتواجد، يعني باقرب مستشفى او مركز صحي بتلاقي أخصائية نفسية وامرأة تقدر تقدم لك الدعم النفسي.
0: ممتاز. إذا رغم قسوة الظروف أستاذة ريم، أثبتت كثير من النساء فعلا حاليا أن الصمود لا يعني غياب الألم، بل القدرة فعلا على النهوض من جديد. وفي محطتنا الأخيرة الآن نتعرف على أهم وسائل التي تعزز قدرة المرأة على مواجهة هذه الأزمات، وخاصة الآن نعرف أنه المرأة أصبحت متحملة أسرة أو زوجة شهيد، أخت شهيد، أو يعني فقدت أحد من أسرتها، اضطرت أنها عانت أزمة الفقد وأزمة أيضا النزوح في نفس الوقت. ففعلا كما ذكرتي هناك أثار جدا وخيمة تكون تأثر على شخصيتها، ولا عيب كما ذكرتي من الأخذ أو طلب المساعدة. في الخطوة العملية التي تساعد، ما هي الخطوات العملية التي تساعد المرأة على التكيف مع النزوح والضغوطات الاقتصادية والنفسية بطريقة صحيحة وآمنة؟
1: شوفي، أولا نبدأ نأخذ الموضوع من منظور نفسي، تمام؟ لأنه الصحة النفسية هي أهم أولا، فأنت لازم تتقبلي الوضع الجديد، خلاص كامرأة نازحة هذا اللي حصل، القضاء الله وقدره، لازم نحن نتقبل الوضع الجديد ونتكيف مع الوضع الجديد ونتقبل مشاعرنا، نحاول نتكيف مع المشاعر، مش معناته خلاص أني بنيني قوية وصامدة ومش ضروري أظهر ضعفي، لا عادي تقبلي مشاعرك، لا تكبديش، حافظي، حاول انك قدر الامكان تحافظي على الروتين البسيط، انك مثلا تصحي بوقت معين، تنامي بوقت معين، حتى لو هو روتين بسيط، بس ولا انك تقلبي اليوم كله نوم او تقلبي اليوم كله سهر وكذا. كمان اطلبي المساعده، انت شايفه ان الموضوع مش طبيعي، شايفه اني مش قادره اعمل كذا، مش عيب جدا، اطلبي المساعده من يعني المنظمات موجوده، الجيران موجودين، اطلبي رؤساء القطاعات موجوده، تقدري تطلبي المساعده. اهم اول يعني اهم شيء انك تهتمي بصحتك النفسيه، بعدين ارجعي اهتمي بالصحه والتغذيه. التغذية مهمة جدا، ما نهمليش بسبب فقدان الشهية، ولا ضروري نحن نركز على أنفسنا وعلى التغذية. وأولا وأخيرا النوم ثم النوم، هذا بالنسبة ليش للأثار، يعني نحب نعالج الأثار النفسية والصحية. كمان أن لما تبحثي عن الدعم، حاول إنك تحافظي على العلاقات، يعني أحيانا يكون الواحد خلاص يحاول ينطوي على نفسه، يقول لك خلاص بيتي ما عادتش مناسبة زي ما كانت من قبل، البيت ضيقة، الخيمة مش مناسبة إني أستضيف ضيوف، لا حافظي على العلاقات بالوضع اللي انت فيه، بحافظي على العلاقات، هذه العلاقات بتخرجك نفسيا، بتدعمك. لو مش موجودة ابحثي عن علاقات، حاولي قدر الإمكان أنك تعملي علاقات جديدة. كمان استمري، حاولي تبحثي عن فرص، استمري بالتعلم، إذا ضاعت فرصتك الأولى أو ما قدركش تكملي التعليم، حاولي تبحثي عن تعليم مهارة تكتسبيها، كمان ابحثي عن فرصة جديدة. أكيد النزوح خسرك وظيفة، بس أكيد النزوح الآن منطقة نزوح، بتلاقي فرص، تتولد فرص جديدة. كمان الدعم النفسي، اطلبي المساعدة، لا تخافيش مهما كان، الآن حاليا في نساء بيقدمن الدعم، لا تستحيش، لا تقوليش أنا مش مجنونة ولا كذا، الضغوطات لابد إنه
0: أثر. هي أمراض زي الأمراض العضوية أو نزلة البرد، أو ممكن الاستشارات أنها تساعد في البداية من تخفيف الأعباء. أيوة،
1: بس بضيف كمان نقطة اللي هي التمكين الاقتصادي، طبعا هو الفقر يعني أني آسفة، والظروف الاقتصادية بتأثر وتزيد الضغوطات النفسية، وانتي كذا مثلا بتهملي غذائك، بتهملي أنه ما فيش فلوس، فنعيد ونكرر إنه ابحثي عن فرصة تمكين الاقتصادي، ابحثي عن أي فرصة عمل مناسبة لك حتى لو مبلغ بسيط، عشان أولاً أنت لما تخرجي تحسي إنك عادي قادرة تدخلي داخل، قادرة تديري شو، قادرة توفري احتياجاتك، فالآن بتبدأ الضغوط النفسية تخف عليك شوية، وكمان أنت الآن أصبحتي يعني فعالة ولك دور بالأسرة وقادرة تساعدي مثلاً زوجك، قادرة تساعدي أهلك في التمكين الاقتصادي، يمنح المرأة الثقة بالنفس، وكمان يجيب لها نوع من الاستقلالية ويزيد من قدرتها باتخاذ القرارات في مواجهة الأزمات.
0: ممتاز. إذا انتقلنا للنقطة الثانية، كيف يمكن للأسرة المحيطة والمجتمع والمؤسسات، إذا أخذنا كل تحدثنا أولا عن الأسرة ثم المجتمع والمؤسسات، ما هي الأشياء اللي يمكن أن تقدم كدعم حقيقي للمرأة في ظل هذه الظروف الاستثنائية؟
1: أولا إنهم يخلوا التعليم مجانا، يعني الآن إحنا بنلاحظ فيه، بس حتى لو هي رسوم بسيطة أحيانا يكون صعب بظل وضع النزوح وكل ما فيش دخل للأسرة إنهم يقدروا يدفعوا، فخلوا التعليم مجاني، نشي مشاريع سبل عيش وتمكين اقتصادي، لا تعطيني سمكة يعني ولكن علمني كيف أصطاد، خلوا الناس يخرجوا، المرأة تخرج تطبق شوية،
0: مشاريع
1: شوية
0: منزلية
1: مش تفكر. أيوة، فالتمكين
0: انتشرت الآن المشاريع المنزلية بشكل ممتاز يعني وأتت ثمارها فعلا. لو
1: فعلا
0: إذا أتينا مثلا لنقطة ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز استقلالية المرأة وقدرتها على التجاوب مع الأزمات في حال أنها استيقظت يوم أصبحت هي المعيل والجانب العاطفي والنفسي والاقتصادي لهذه الأسرة في ظل غياب أو توفي رب الأسرة أو معيل الأسرة، في ظل هذه الضغوطات، بيئة غريبة بدون عمل، معيل الأسرة فقد، فكيف ما أهمية التمكين الاقتصادي والتدريب واكتساب المهارات في تعزيز واستقلالية المرأة في أنها فعلا تخطو خطوة نحو التخوف أو نحو بيئة جديدة لتفتح آفاق أخرى؟
1: لما تكون المرأة مستقلة اقتصاديا، لما يكون عندها تمكين اقتصادي وقادرة، نقول بتصبح مستقلة اقتصاديا، يعني الضغط والآثار على فقد الشخص أو النزوح بتكون جانب واحد بس، ضغوطة نفسية وحزن جانب عاطفي تمام، لكن لما تكون وهي مستقلة اقتصاديا، لكن لو هي مش مستقلة اقتصاديا بيزيد فيكون ضغوطات ايش اقتصادية، لكن لو هي مستقلة اقتصاديا بتكون شجاعة، ما عندهاش خوف من بكرة لأن داري خاص الشخص هذا صح بيمثل، لكن جانب عاطفي كان مساعد لها، الآن هي بتتحمل مسؤولية بس مش زي لما تكون ما فيش عند أي جانب، فالاستقلال الاقتصادي بيقوي ثقة المرأة بنفسها، بيتخافش من بكرة لأنه عارف أنه ورقة شهادة أو ورقة عمل بيسنده، فالاستقلال الاقتصادي هو مهم جدا، أني شايفة أنه جزء الغذاء وبرضه الصحة النفسية يلعب دور أساسي. إذا أنت عندك تمكين اقتصادي وحاسة أنك يعني معك وظيفة وكذا، صدقيني الضغوطات بتخف والاضطرابات النفسية بتخف، العمل أنك تخرجي بالصباح وتروحي البيت وانت تغير نشاطك ويكون عندك روتين وترجعي بالآخر الشهر تستلمي مبلغ تحتاجي حاجة تغطيها باحتياج يعني من نفسك، مش منتظر الحد إنه يتمنن عليك أو يجيب لك، هذا بتعزز ثقتك بنفسك وتشعري بارتياح وبتكوني مطمئنة إنه ما فيش حد بيستغلك عشان أو حتى حد يجيب لك منه كرما منه، ما تقسيش منتظرة للآخرين، هو والإحساس إنك تحسي إن في حد ممكن يجيب لك، هذا تحسي شوية يعني مش قادرة تعملي حاجة، بتحسي شوية إنك
0: بعض
1: يعني
0: الأسر
1: بالإذلال. فلما تكوني مستقلة اقتصاديا هذا أكبر يعني دعم نفسي وتحسي بثقتك بنفسك.
0: طيب أستاذة ريم، إذا أتينا للتحدث من خلال الواقع، مثلا الآن المرأة المستمعة اللي هي نازحة ويمكن أنها تصبح معيلة أو تحتاج أنها تساعد معيلها في الأسرة، ممكن هذه المرأة التي أتت فترة النزوح لنا عدة جوانب، إما تكون يعني طالبة أو تكون متعلمة لديها شهادة ثانوية أو جامعية، أو إما تكون ربة منزل، كيف كل واحدة من هذه الشرائح إذا مسكناها وقلنا لها مثلا توجيه إنه كيف تستطيع أنها تعزز الجانب النفسي والجانب أيضا تدخل في جانب الاقتصادي زي ما ذكرتي، مثلا الآن إذا أتت ربة منزل، أنا كربة منزل ليس لدي شهادات، إيش المهارات اللي ممكن أكتسبها وأدخل فيها مشاريع حتى وأنا في المنزل حتى بدون شهادة، وأستطيع أن أساهم في تخفيف الضغوطات علي وعلى أسرتي؟
1: شوفي الشهادة مهمة تمام، بس مش معناته أني ما عندي الشهادة أو مش متعلمة أنه خلاص ضاع مستقبلي، لا، أني كمان أقدر أعمل مهارات حياتية، عندي مهارات وعندي قدرات أقدر أستخدمها، يعني أنا الأم اللي هي موجودة بالبيت هي ربة بيت صح؟ أول مهمة لها يعني مع إدارة الشؤون هي تطبخ صح؟ فممكن تفتح مشروع من البيت طباخة، التطريز، ممكن انت عملت مشروع تطريز، البخور، يعني في حاجات تقدري تعمليها ما تحتاجش انك تكوني قارئة او كاتبة، الشهادة مهمة، بس في حاجات تقدري حاولي تفكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. الطالبة اللي تقول لك انا طالبة وعندي ضغوطات بالدراسة، صح انه ضروري تهتم على دراستها، بس هي ممكن هي مثلا تدرس بالصباح تخصص وقت بسيط بالعصر انها تشتغل، ممكن تشتغل بنفس الوقت يعني بداخل الجامعة تعمل مشروع مثلا تسويق عن طريق الواتس، تسوق لي مواد، تمام؟ في الان نشوف انت قرأت كثير ظهرين عن طريق
0: صحيح
1: يعني التجارة الإلكترونية. ممكن كمان إني تستعمل تصميمات، أني الآن أعرف واحدة كانت تجهز البحوثات وهي طالبة بالجامعة، منها اكتسب يعني خبرة. أيوة، وبنفس الوقت كانت تساعد الناس بتجهيز البحوثات، فمش شرط الجامعة ويجي العصد تذاكري هذول الأطفال، ففكري خارج الصندوق بتلاقي فرصة. فالتعليم مهم والشهادة مهمة، بس بنفس الوقت مش معناته أنه خلص إذا أنا مش موجود ضاعت علي الفرص.
0: صحيح، بعض الحين التخوف يكون خصوصا للشخص اللي يفكر بانطلاق في مشروع الخاص أو ينطلق في عمل ما يتطلب، لا يتطلب خبرة أو لا يتطلب شهادات. الجانب المادي مثلا يكون هو العائق، يعني أنا الآن نازح ليس لدي دخل أساسي وليس لدي أيضا علاقات كما تحدثت، إنه بيئة جديدة. طيب أنا الآن معي حرفة مثلا أستطيع الطباخة، التطريز، حرفة يدوية، أو لدي شهادة. البعض كثير يشكو إنه أنا لا أجد الفرصة أو أنا ليس لدي رأس المال لكي أبدأ. كيف يكسر هذا التخوف، وما هي الجهات اللي يبدأ يبحث عنها على أساس يبدأ فعلا إنه يواجه النزوح وصعوبات وتحديات النزوح بظل الفرص اللي موجودة والبحث عنها؟
1: شوفي، انت القدره على التكيف من ضمن مهاره، انك تقدر على القدره على التكيف، انك قلنا ايش، تبحث عن علاقات، عن علاقات دائمه. فالان لما تبحث عن علاقات، ابحث عن علاقات تقدر تدعمك بهذا الجانب. الان كمان البنوك موجوده، بنوك وتدعم هذا المجال، تقول لك خلاص انت لو عندك مشروع تعال قبلنا دراسه الجدوى حق المشروع واحنا بنمولك، تمام؟ المنظمات برضو، المنظمات الان ممكن انك تروح تسجل، وعندهم صح معايير معينه، ممكن انك تروح تسجل وتشوف معاييرهم، هم يعملوا لك دعم. مش ضروري ان من البدايه تبدا انك تفتح حاجه كبيره، ابدا بمشروع بسيط حبه حبه بتوصل، ابدأ باللي موجود معك حب حبة وبتوصل. يعني هي بالأول الأمور هكذا تأخذ على خطوة خطوة. فالآن مثلا يعني اللي أعرف أن بنك الأمل بيقدم قروضات ودعم، صح أنه يطلب يعني وثائق أو أوراق معينة أو رهنيات، فأنت يروح ويجرب يشوف كيف. النساء الآن في منظمات كثيرة، يعني أسمع عن منظمات كثيرة تقدم هذه الخدمة، صح. اللي سبل
0: تقوم بالتدريب العيش. وفي نهاية الدورة تعطي التمكين، صحيح، تعطي مثلا المتدربة في جانب الحلوى أو في جانب التطريز، الخياطة، الأدوات في نهاية الدورة، وتبدأ تنطلق في مشروعها. ففعلا
1: في مشاريع كثيرة أنا قرأك عنها وسمعك عنها، يعني أنا ما تجيش ببالي، بس في مشروع أنا حضرك مرة، يمكن سمسم اسمه، حضرك شوف انذهلكم من المخرجات حق المشروع هذا، وأثناء الانفتاح لأنهم عملوا حفل للمخرجات. ففي نساء لحد الآن من مخرجات هذا المشروع فتحن مشاريع وسمعتهم بالسوق وموجودة وحاجات روعة.
0: صحيح، إذا البحث عن الفرص وأيضا البحث عن المهارات ونقاط التميز والقوة في الهبات الربانية، لأنه صحيح كل شخص أكيد لديه هبة أو شيء من الله سبحانه وتعالى.
1: يعني زي ما قالك، أحيان ما تضطرش أنك تروح يعني تبحث عن علاقات كذا، تكون موهبتك موجودة، يعني مثلا زي الرسم، في ناس عندهم موهبة موجودة بالرسم، فما تحتاجش أنك تحتاج داعم وكذا وكذا، أنت قادر. الطباخة موجودة عندك، فشوية شوية وصدقني بتنجح.
0: صحيح إن شاء الله. فإذا أتينا الآن مثلا، ما أهمية أو ما الرسالة التي تودين أن توجهيها لكل امرأة تواجه اليوم ظروفا صعبة وتشعر أن الطريق أصبح أكثر تعقيدا؟
1: لكل امرأة، إحنا بنعلم إن الظروف صعبة والطريق طويل وكل يوم في تحدي وكل يوم هناك صعوبة وقد تتأخر الأحلام لكن لا تنتهي، فعشان كذا لا تترددش أبدا في طلب الدعم. اظهري ضعفك واطلبي المساعدة عند الحاجة، وطلب المساعدة هو علامة قوة وليس علامة ضعف. وواصلي تعليمك، واصلي تطوري من نفسك، فكل خطوة صغيرة قد تكون بداية لحياة أفضل. وتذكري دائما أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإنك مؤجرة عن كل صعوبة بتواجهيها وعن كل ألم، سواء كان ألم نفسي تتعرضي له.
0: صحيح. إذا أستاذة ريم، إذا لديك حصيلة من القصص يعني التي فعلا نازحت أو عندما واجهت هذه التحديات أو واجهت هذه العقبات باكتشاف المواهب أو مشاريع منزلية فعلا حققت، يعني إذا استعرضنا كذا عدة نماذج لتشجيع الفتيات أو أي مرأة الآن تستمع إلينا، أنه ممكن أنت بفكرتك من المنزل بدون خبرات وبدون شهادة، أنه حتى بشهادة وبخبرات إذا كان لديهم، أنه الفرص موجودة كما ذكرتي، فقط نريد أن نتحرك. فإذا أتينا الاستعراض مثلا، هل هناك فعلا نماذج نجحت في المحافظة من نازحات وأصبحت بارزة وحققت
1: أيوة موجودة فعلا، ويعني وفي ناس يعني في بنات أعرفها أني شخصيا فعلا نجحت. طبعا ما أقدرش أذكر الاسم لأني ما أخذكوش الإذن والموافقة، لكن في واحدة أعرفها معرفة قوية بالبداية، كانت عند مهارة التصوير فقط، وكانت صراحة تستخدم تلفونات يعني غير مش تلفوناتي حتى عشان تأخذ الصورة، كان الصورة تطلع رائعة لأبعد الحدود. فأكثر من مرة بعدين كنا نقول عندك موهبة أنت بالتصوير، الآن هي يعني من أبرز المصورات بمارب، مصورة ناجحة جدا. لأني بس ما أخذكش الموافقة، ما مش حابة أذكر اسمه أيوة، لكن الآن تقريبا الصباح اليوم شفت حالة من حالاتي على الإنستغرام، وصل المشاهدين حقها إلى 3 مليون، فأصبحت مصورة مشهورة بمارب وناجحة فعلا، وفعلا الآن أصبحت يعني تعيل نفسها وتعيل أسرتها، ووضع الاقتصاد أصبح حلو جدا. وهي كانت نازحة وجاءت من صنعاء ما تعرفش حد، ويلا وبدأ بخطوات بسيطة. حتى لما بدأت ما بدأتش هي كتصوير، هي تصورت من نفسها، لا دخلت استوديو عشان يعني تحاول تشتغل، والآن ناجحة جدا. كمان أعرف واحدة ثانية على التنسيق، تنسيق الأعراس، وكانت هي اللي نسقت عرسي. بالبداية طبعا هي كانت تجهز لحفلة هي بتعملها، وشفكم مهاراتها، هي كانت صديقة الوحدة صديقتي، وشفكم مهاراتها وكانت تقدم أفكار حلوة وذواقة وحاجات روعة
0: مبتكرة.
1: أيوة. فبعدين أني كنت مشغولة مش قادرة أني أجهز عرسي، حصل فجأة فمش قادرة أني أجهز، فخطرت ببالي البنت هذه، وتواصلكم معها وكلمكوها كل هل ممكن تنسقي العرسي، أنا بجيب لك بس المبلغ وانتي. وفعلا كان العرس مبدعة، والآن هي موجودة على الساحة ومن أشهر المنسقات بمارب.
0: ما شاء الله. إذن فعلا البحث عن الشيء، الهبة الذاتية أو الربانية، وعدم التركيز على الأدوات، الأدوات ستأتي مع مرور الوقت. إذا أنت ممتاز كما ذكرتي أنت، إنه إحنا بنلاحظك، إذا أنت ممتاز ومبدع إحنا بنلاحظ موهبتك، سيتم طلبك بالتدريج إلى أن تستطيع الوصول إلى.
1: سوق لنفسك، حاول تظهر، ما تقولش المهارة أنت مخبيلة ما حد بيعرف، فحاولي إظهاري، سوق لنفسك حتى بحاجات بسيطة، بعدين صدقيني في ناس بيبحثوا عنك، بيوصلك الدعم.
0: إذن أستاذة ريم، في ختام هذه الحلقة، من خلال خبرتك، ما أكثر صفات ترين أنها تساعد المرأة على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى بدايات جديدة؟
1: إن تكون مثابرة وما تستسلمش أبدا. لو تقفل بوجهك باب، صدقيني الله كريم بيفتح لك 1000 باب بعده. فأنت بس ابحثي، لا تقسيش جنب الباب هذا المقفل منتظرة متى ينفتح، لا ابحثي وبتلاقي أكيد فرصة، وبينفتح لك 1000 باب، والله ما يقفلش مكان إلا فتح لك باب. أنت بس حاول إنك تبحثي، ولا تقسيش بنفس الزاوية أو بنفس المكان، خلص أنا قربك هنا ما استفدكوش، أنا بروح مكان ثاني، وصدقيني بتلاقي نفسك بمكان وبتلاقي طريقك
0: إن شاء الله. إذا أستاذة ريم كمال، ناشطة مجتمعية ومختصة حماية، شكرا لك، حوار ثري ومعلومات تنقلنا فيها بين ذكريات وبين مشاكل نعاني منها حاليا من فترة النزوح، وهي أخذت نصيب الأسد، وبإذن الله يستفيد جميع المستمعين. شكرا لك
1: إن شاء الله، وفرصة سعيدة أني كنت معكم، سعيدة جدا باللقاء.
0: حياك. شكرا لك. إذن مستمعين الكرام، قد تفرض ظروف على الإنسان واقعا لم يختره، لكنها لا تستطيع أن تسلبه القدرة على التكيف ولا أن تمنعه من صناعة الأمل. والمرأة بما تملكه من قوة صبر وإرادة كانت وما زالت شريكا أساسيا في حماية الأسرة وبناء المجتمع حتى في أصعب الظروف. ويبقى واجبنا جميعا أن نوفر لها بيئة داعمة وفرصة عادلة ومساحات آمنة تعينها على استعادة استقرارها وتحقيق طموحاتها. كل الشكر لضيفتنا الكريمة أستاذة ريم كمال على هذا الحوار الثري، وشكر لكم أيضا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة مأرب، ودمتم بإذن الله في خير وعافية، ودام الوطن بخير وعافية. نلتقي بكم في الحلقة القادمة من هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.

غاصبي يا بعزمي قد سحقت الظالمي في ثباتي قد طردت غاصبي

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأعزاء، مستمعين إذاعة مأرب في هذا الصباح الجميل. وكما اعتدنا مستمعينا في برنامجنا لهذا الصباح من قهوة مأربية، نبتدي هذا البرنامج مع بعض العبارات الملهمة. في بداية الأمر هناك لحظات يحتاج فيها الإنسان إلى أن يتوقف قليلاً، ليس لأنه تعب من الطريق، بل لأنه يريد أن يتذكر لماذا بدأ وإلى أين يمضي وما الذي يجعله قادراً على الاستمرار رغم كل ما يواجه من تحديات. وفي زحام الحياة قد ننشغل كثيراً بانتظار كلمة تقدير من الآخرين أو اعتراف بجهودنا وغير ذلك، وننسى أن القيمة الحقيقية للإنسان لا تقاس بما يقوله الناس عنه، بل بما يحمله في داخله من إيمان وثبات وقدرة على النهوض كلما تعثر. فكم من شخص امتلك حلما كبيرا لكنه توقف عند أول عقبة، وكم من إنسان ظن أن الظروف أقوى منه ثم اكتشف أن داخله طاقة لم يكن يعرفها إلا عندما قرر أن يحاول من جديد. فالنجاح لا يأتي دائما بخطوات كبيرة، بل يبدأ أحيانا بقرار بسيط، بفكرة جديدة، وبعادة نحاول تغييرها، أو بإصرار على أن نبقى في المكان نفسه. مستمعين الأعزاء، لا تجعلوا صباحاتكم مرتبطة بظروف مثالية قد لا تأتي، فالحياة بطبيعتها تحمل أياما سهلة وأخرى مليئة بتحديات، لكن الفرق الحقيقي يكون في الطريقة التي ننظر بها إلى هذه الأيام. فهناك من يرى العقبات نهاية للطريق، وهناك من يراها فرصة للتعلم والنضج وبناء شخصية أقوى. وتذكر أن الإنسان قادر على تحويل اللحظات الصعبة إلى دروس، والخسارات إلى خبرات، والتجارب المؤلمة إلى قوة تدفعه نحو الأفضل. فليس المهم كم مرة واجهنا السقوط، بل كم مرة امتلكنا الشجاعة لننهض ونواصل السير. وما أجمل أن يمنح الإنسان نفسه مساحة من التقدير والاهتمام، أن يحتفي بالإنجازات الصغيرة التي يحققها، وأن يدرك أن كل خطوة إلى الأمام مهما بدت بسيطة هي تقدير يستحق الفخر. فلا تقارنوا بداياتكم بنهاية الآخرين، فلكل إنسان طريقته الخاصة، ولكل حلم وقته الذي ينضج فيه. عزيزي المستمع، إن أجمل يمكن أو ما أجمل ما يمكن أن يحمله معنا في رحلتنا هو الأمل، ذلك الشعور الذي يجعلنا نرى النور حتى في أكثر اللحظات ازدحاما بالتعب. الأمل ليس مجرد أمنية ننتظر تحقيقها، بل هو طاقة تدفعنا للعمل وتجعلنا نؤمن بأن القادم يمكن أن يكون أجمل عندما نبذل من أجله. وإذا كان لكل إنسان حلم يسعى إليه، فهناك أيضا أشخاص كانوا سببا في وصولنا إلى ما نحن عليه، وأولئك الذين منحونا الحب، الدعم دون انتظار مقابل، وفي مقدمتهم الوالدين. فكم من تعب يحملونه من أجل رحلتنا، وكم من دعوة صادقة رافقت خطواتنا دون أن نشعر. إن بر الوالدين ليس مجرد كلمات نقولها، بل هو سلوك يظهر في الاهتمام والسؤال والكلمة الطيبة والابتسامة التي تدخل السرور إلى قلوبهم، فربما يكون موقف بسيط نقدمه لهم سببا في سعادتهم بكثرة، وربما تكون دعوة منهم بابا من أبواب التوفيق في حياتنا. مستمعينا الأعزاء، فلنمنح أنفسنا فرصة جديدة في كل يوم لنبدأ من جديد، لنراجع أحلامنا، لنرتب أولوياتنا، ونمضي بخطوات ثابتة نحو ما نطمح إليه، ولا ننتظر أن تصبح الظروف مثالية، بل أن نصنع من المتاح بداية ومن التجربة درسا ومن التحدي دافعا. فالحياة لا تحتاج منا أن نكون أشخاصا لا يخطئون، بل تحتاج إلى أن نكون أشخاصا يتعلمون، يحاولون ويؤمنون بأن التغيير الحقيقي يبدأ من الداخل. لذلك اجعلوا قلوبكم مليئة بالامتنان وعقولكم مفتوحة للتعلم وخطواتكم ثابتة نحو أهدافكم، فكل إنسان يحمل في داخله قدرة على صناعة فرق جميل، وكل يوم يمنحنا فرصة لنكون نسخة أفضل من أنفسنا. ولتتذكروا دائما أن الإنسان حين يمنح نفسه الحب والتقدير ويسرع الخير في من حوله ويواصل السعي مهما كانت الظروف، فإنه لا يبني مستقبله فقط، بل يصنع أثرا جميلا يبقى في قلوب الآخرين. أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين مستمعين إذاعة مأرب في برنامج قهوة مأربية. سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم من تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجلاء القضي. لنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لنستكمل باقي فقرات حلقة اليوم.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع فقرتنا الصحية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث عن تأخر نمو الطفل وصعوبة التعلم. مستمعينا الأعزاء، في كل بيت هناك لحظات انتظار جميلة يعيشها الوالدين مع طفليهما، لحظات يتقربون فيها أول كلمة ينطق بها وأول خطوة يخطوها وأول مهارة يكتسبها. فمرحلة الطفولة ليست مجرد سنوات تمر، بل هي مرحلة أساسية تتكون فيها لدي بعض التغيرات في السلوك والتفاعل مع الآخرين، وهناك تبدأ رحلة البحث عن الأسباب. فهناك عوامل متعددة قد تؤثر على نمو الطفل، قد يكون بعضها معروفا وبعضها قد يكون خفيا ولا ينتبه إليه الكثيرين. وفي بداية، من بين هذه العوامل التي يسلط عليها بعض المختصين الضوء تأثير بعض السموم البيئية والمعادن الثقيلة التي قد تتراكم داخل الجسم الطفل وتؤثر على عدد من وظائف الجسم، خاصة الجهاز العصبي المرتبط بشكل كبير بعمليات التعليم والتركيز واكتساب المهارات. فما المقصود بالمعادن الثقيلة؟ وهي مواد موجودة في البيئة وقد يتعرض الإنسان لها من خلال بعض المصادر المختلفة، ومن أمثلتها الزئبق والرصاص والألمنيوم. وتكمن المشكلة في أن تراكم هذه المواد داخل الجسم قد يجعل التخلص منها أمرا صعبا، خصوصا عند الأطفال الذين ما زالت أجسامهم في مرحلة النمو والتطور. وقد يؤثر تراكم هذه المعادن والسموم البيئية على الجهاز العصبي لدى الطفل، وهو الجهاز المسؤول عن العديد من الوظائف المهمة مثل الانتباه والذاكرة والاستجابة للمؤثرات المحيطة واكتساب المهارات الجديدة. لهذا قد تظهر بعض العلامات التي تحتاج إلى متابعة وانتباه من الأسرة، مثل تأخر بعض الاستجابات أو ضعف القدرة على التركيز أو صعوبة في اكتساب المهارات اللغوية والحركية، إضافة إلى بعض السلوكيات التي قد تبدو غير مفهومة بالنسبة للوالدين، مثل تغيرات مزاجية أو نوبات الغضب المتكررة. لكن من المهم الإشارة إلى أن ظهور أي عرض لدى الطفل لا يعني بالضرورة وجود سبب واحد محدد، فالأسباب تختلف من حالة إلى أخرى. لهذا تبقى المتابعة مع الطبيب المختص هي الطريقة الصحيحة لمعرفة السبب وتحديد الطريقة المناسبة للتعامل معه. إن حماية الطفل تبدأ من الوقاية، والوقاية هنا تعني تقليل فرص التعرض للعوامل التي قد تؤثر على صحته. ومن الخطوات المهمة الاهتمام بمصادر الغذاء والماء، والحرص على أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة قدر الإمكان. كما ينصح المختصون بالانتباه إلى نوعية الأغذية التي يتناولها الأطفال واختيار الأطعمة المتنوعة التي توفر له احتياجات من العناصر الغذائية، مع التقليل من بعض المصادر التي قد تحتوي على نسبة مرتفعة من المعادن الثقيلة، مثل بعض أنواع الأسماك التي يمكن أن تتراكم فيها نسبة من الزئبق. ولا يقل اهتماما بصحة الجهاز الهضمي أهمية عن بقية أجهزة الجسم، فاللمعات تلعب دورا أساسيا في امتصاص العناصر الغذائية التي قد يحتاجها الطفل للنمو. لذلك فإن تقديم غذاء متوازن غني بالخضروات والفواكه ومصادر البروتين والعناصر المهمة يساعد على دعم صحة الطفل بشكل عام. كما أن الكبد يعد من الأعضاء المهمة التي

تساعد الجسم في التعامل مع بعض المواد الضارة، ولهذا فإن الحفاظ على صحة الكبد من خلال التغذية السليمة وشرب الماء بكميات مناسبة وتشجيع الطفل على النشاط والحركة بما يناسب عمره كلها أمور تساعد في تعزيز صحة الجسم. ومن الجوانب المهمة التي يجب التأكيد عليها أن أي تغيير كبير في النظام الغذائي للطفل أو منعه بعض الأغذية مثلا أو الأطعمة التي قد تكون أو التي لا ينبغي أخذها يتم بشكل عشوائي، وبل يجب أن يكون بعد استشارة طبية أو طبيب مختص، لأن الطفل يحتاج إلى غذاء متوازن يساعده على النمو وليس إلى قيود غذائية قد تحرمه من عناصر مهمة. كما أن دور الأسرة لا يقتصر على تقديم الطعام ورعاية صحية فقط، بل يشمل أيضا توفير بيئة داعمة للطفل مليئة بالتفاعل والحديث واللعب والتعليم، لأن النمو السليم يحتاج إلى تكامل بين الصحة الجسدية والصحة النفسية والتحفيز العقلي. فإن اكتشاف صعوبة التعليم أو تأخر بعض المهارات في وقت مبكر يمنح الطفل فرصة أكبر للحصول على الدعم المناسب، ويساعد الأسرة بشكل عام على التعامل مع الحالة بطريقة صحية بعيدا عن القلق والمقارنة مع الآخرين. وفي النهاية يبقى الطفل أمانة تحتاج إلى المتابعة والاهتمام، فكل مرحلة من مراحل نموه تحمل إشارات مهمة يجب أن ننتبه إليها. والعناية بصحته تبدأ بخطوات بسيطة: غذاء متوازن وبيئة آمنة، متابعة مستمرة واستشارة المختصين عند الحاجة، لأن بناء مستقبل الطفل يبدأ من الاهتمام بصحته في سنواته الأولى. إذا مستمعين الكرام، بالتوفيق لكل الأبوات الجدد في عملية التربية لأطفالهم. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية لحلقة اليوم.

عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرة التنمية الذاتية، وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن الانضباط الذاتي دون عناء، كيف تتعود عزيزي المستمع على التحكم بالنفس. وفي بداية الأمر، في عالم تغمره وسائل التشتت، هواتف لا تفارق الأيادي، وشاشات تحاصر الانتباه، تدفق للمعلومات ولا ينقطع للأخبار، فيبدو الانضباط الذاتي أمرا صعبا للغاية رغم إدراك الكثيرين لما ينبغي فعله، إلا أنهم يفشلون في الالتزام به، فيصف أو يوصف غير المنضبطين ذاتيا بأنهم ضعفاء الإرادة. لكن هذا صحيح؟ وهل القدرة على الانضباط الذاتي سمة فطرية يولد بها المرء، أم أنها مهارة يمكن تعلمها وتطويرها؟ وكيف يمكن أن يصبح سلوكا تلقائيا لا يتطلب هذا القدرة من الجهد؟ وفي بداية الأمر، مثلا مشاهد مقاطع قصيرة لفيديوهات لدقيقة أو مواصلة العمل على مشروع ممل قد يستغرق ساعات، تناول حلوى مثلا لذيذة سريعة، أم انتظار وجبة مشبعة ومغذية، صراع متواصل بين الرغبة القصيرة مغرية وخطوات تخدم أهدافا بعيدة المدى. وربما لهذا يعرف ضبط النفس بأنه القدرة على تجاوز الرغبات الحالية لجعل السلوك متسقا مع الأهداف طويلة الأمد، فيقاوم الفرد المغريات ويتجاوز الاستجابة الاندفاعية والمعتادة لصالح أهدافه العليا. لكن هل من المنطقي أن يريد الإنسان شيئا بشدة وفي الوقت نفسه يريد أن يمنع نفسه عنه؟ كان هذا بالضبط هو السؤال الذي طرحه باحثون عبر دراسة لهما بعنوان مفارقة قوة الإرادة، تصورات ممكنة ومستحيلة لضبط النفس. قسم فيها ضبط النفس إلى ثلاثة أنواع رئيسية. ضبط نفس مباشر يتضمن مقاومة الرغبة لحظيا، كأن تمسك نفسك عن الأكل في لحظتها، وأيضا ضبط غير مباشر من خلال تغيير البيئة أو الظروف، لكن جعل الطعام من نوعي الطعام المعين التي أن يكون عليها مطبخك، التحكم أيضا المسبق ويتضمن اختيار استراتيجيات مسبقة مثل تحديد نظام غذائي مسبق. إذن هناك ثلاث أنواع رئيسية، منها الضبط مباشر وضبط غير مباشر والتحكم المسبق. فيتطلب الانضباط الذاتي جهدا من نوع خاص، حيث أو حين يتغير تبدأ مجموعة من الحيل والممارسات السلبية التي عادة لا تؤثر لاحقا على جودة الحياة وعلى المستقبل عموما. وفي مقدمتها اللجوء إلى استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أكثر من المعتاد في أداء المهام لتقليل الجهود أو المجهود الذهني، كذلك زيادة الاندفاع وتراجع القدرة على تأجيل الإشباع. فهل يمكن أن يحدد ضبط النفس مصير الإنسان في الحياة، أم أنها مجرد عامل ثانوي؟ سؤال طرحه فريق دولي من الباحثين عبر واحدة من أهم دراسات الاقتصادية السلوكية عن ضبط النفس، نشرت عام 2022 بعنوان القوة التنبؤية لضبط النفس في تحديد نتائج الحياة. ولخص الباحثون إلى أن الإجابة هي نعم، إن اكتشاف ضبط النفس يتوفق على صفات الشخصية أخرى مثل الصبر والقدرة على المخاطرة والضمير الحي والاستقرار النفسي. وتبين الأشخاص الذين لديهم انضباط ذاتي يحققون نتائج أفضل على مستويات مثل تحسين صحتهم البدنية عبر الالتزام بممارسة صحة وصحية أفضل، والقلق أقل، تنمية سلوكيات صحية عبر تجنب العادات الضارة، أيضا زيادة التحصيل الأكاديمي عبر الانضباط أكثر وأكبر في الدراسة، ونجاح مهني متوقع مرتبط بالتفوق التعليمي الذي وفره ضبط النفس، الرفاهية المالية والقدرة على اتخاذ القرارات استثمارية حكيمة، وشعور بالرضا عن الحياة وشعور العام برفاهية وانضباط ذاتي أعلى بقدرة إرادة أقل. فهل هذا ممكن؟ هل ينضبط الناس ذاتيا لأنهم يقاومون أنفسهم أكثر؟ فالإجابة هي لا. ففي ورقة بحثية بعنوان خرافة ضبط النفس اللحظي، نشرت عام 2024 في مجلة كارنيت أوبين سيكولوجي، أوضح باحثون أن قوة الإرادة وحدها لا يمكن أن تؤدي إلى انضباط ذاتي طويل الأمد، والعكس صحيح، فالمزيد من مقاومة الرغبة اللحظية قد ينجح مؤقتا لكنه لا يسبب تغييرا طويل المدى بسبب الانتكاس المتكرر. فالمعادلة واضحة، الانضباط الذاتي ليس قوة أو قوة إرادة أكبر، ولكن
إمضاء وقت أقل في مقاومة الإغراءات، هذا يعني أن المنضبطين ذاتيا بحق لا يملكون دائما قوة إرادة شديدة أو قدرة أكبر على مقاومة الإغراءات، لكنها في الوقت نفسي أشخاص يستعدوا أو يستعينوا بمجموعة من الحيل، منها تقليل التعرض للإغراءات من الأساس لتجنب بذل الجهد في مقاومتها، أيضا التخطيط المسبق وتنظيم البيئة المحيطة لتجنب التعرض للمواقف الصعبة والحاجة للمقاومة، أيضا توافق الرغبات مع الأهداف لتجنب العيش في صراع دائم، فالنجاح يعني تقليل الحاجات للمقاومة أصلا، ولا يتعلق الأمر بالصراعات أو قوة إرادة أو مقاومة متواصلة، إذ عادة ما يتم إغفال عامل مهم بشأن الانضباط الذاتي وهو البيئة، إذ تشير دراسة نشرت في عام 2023 في مجلة انتشر ريديفوز سيكولوجي إلى أن ضبط النفس ليس صفة داخلية لكنه نتج تفاعل الفرد مع البيئة المحيطة به والتي قد تدعمه أو تساهم في فشله. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا التنمية الذاتية.

0: الشعب اليمني العظيم إلى جانب معركتنا المركزية المتمثلة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. لقد تعهدنا وفقاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية بألا نعمل فقط على تشارك القرار والتخطيط والتنفيذ على مستوى القمة، ولكن أيضاً نقل السلطة وتفويضها للمحافظات والمديريات وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثر بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

0: أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً على الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد وصولا الى فقرتنا الاجتماعية. في حديث اليوم سنتحدث عن أمان أطفالنا يبدأ بالوعي، كيف نعلم أبنائنا التعامل الآمن مع الغرباء. أصل المستمعين، في مرحلة الطفولة يعيش الإنسان أجمل سنوات عمره، سنوات تتسم بالبراءة والفضول والرغبة في اكتشاف العالم من حوله. فالطفل بطبيعته يحب التعرف على الآخرين ويتعامل مع من يلتقيهم بعفوية كبيرة، وقد يبتسم لشخص غريب أو يتحدث معه دون أن يدرك أن بعض المواقف تحتاج إلى الحذر والانتباه. وهذه البراءة التي يتمتع بها الأطفال هي من يجعل مسؤولية الأسرة أكبر، فالأبواب لا يهدفان إلى زرع الخوف في قلب الطفل أو جعله ينظر إلى الجميع على أنه مصدر خطر، وإنما يسعيان إلى تعليمه مهارات أساسية تساعده على حماية نفسه والتصرف بحكمة في المواقف المختلفة. إن تعليم الطفل كيفية التعامل مع الغرباء يعد جزءا مهما من التربية الحديثة، لأنه يمنحه الوعي والثقة بالنفس ويجعله قادرا على التميز والتصرفات الصحيحة والمواقف التي تحتاج على طلب المساعدة. فالطفل الذي يتعلم هذه المهارات من الصغر يكون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عندما يواجه موقفا غير متوقع. إذن أهمية الحوار المبكر مع الطفل تبدأ بحماية الطفل من خلال الحوار داخل الأسرة. فالحديث المستمر مع الأبناء بطريقة بسيطة ومناسبة لأعمارهم يساعدهم على فهم القواعد التي تحميهم. ومن المهم أن يشعر الطفل بأن والديه هما مصدر الأمان الأول، وأنه يستطيع الحديث معهما عن أي موقف يواجهه دون خوف أو تردد. ويمكن للوالدين المستمعين الأعزاء أن يشرح للطفل أن هناك أشخاصا يعرفهم ويثق بهم، مثل أفراد الأسرة والمعلمين والأشخاص الذين تعرفهم العائلة. وهناك أشخاص آخرون ولا يعرفهم، وهؤلاء يجب التعامل معهم بحذر وعدم القيام بأي تصرف دون الرجوع إلى الوالدين. ويجب أن يكون هذا الحوار بأسلوب هادئ بعيدا عن التخويف، لأن الهدف هو بناء الوعي وليس خلق حالة من القلق لدى الطفل. فالطفل يحتاج إلى أن يتعرف كيف يحمي نفسه، وفي الوقت نفسه يبقى طفلا طبيعيا قادرا على اللعب والتواصل والتعليم. إن تعليم الطفل مفهوم الغريب، من المهم أن يفهم الطفل معنى الشخص الغريب بطريقة واضحة. فالغريب هو الشخص الذي لا يعرفه الطفل ولا تعرفه أسرته، وليس بالضرورة أن يكون شخصا سيئا، لكن التعامل معه يحتاج إلى قواعد وحدود. فعلى سبيل المثال، إذا اقترب شخصا لا يعرفه الطفل وقدم له حلوى أو لعبة أو طلب منه أن يذهب معه بحجة وجود شيء جميل أو مفاجأة، يجب أن يعرف الطفل أن التصرف الصحيح هو الرفض والابتعاد والعودة إلى والديه أو طلب المساعدة من شخص موثوق. كما يجب أن يتعلم الطفل أن الكلام اللطيف والوعود الجميلة ليست سببا كافيا للذهاب مع شخص لا يعرفه، وأن عليه دائما أن يستشير والديه قبل قبول أي شيء أو تنفيذ أي طلب.

تنعدم مرافقة أي شخص يطلب منه ذلك، حتى لو استخدم أعذارا مثل أنه يعرف الأسرة أو أنه يريد مساعدته. رابعا، معرفة الأشخاص الذين يمكن اللجوء إليهم عند الحاجة، مثل رجال الأمن أو العاملين في الأماكن العامة أو الأشخاص الذين تثق بهم الأسرة. خامسا، مستمعنا الكرام، تعليم الطفل أن الصوت هو وسيلة مهمة للتعبير عن رفضه وطلب المساعدة، وأنه من حقه أن يقول لا عندما يشعر بأن هناك شيئا غير مريحا. فالتعليم من خلال المواقف واللعب، الأطفال يتعلمون بشكل أفضل عندما يكون التعليم ممتعا وقريبا من عالمهم. لذلك مستمعنا الكرام، يمكن تحويل هذه القواعد إلى ألعاب ومواقف تمثيلية داخل المنزل. فيمكن للوالدين تمثيل موقف بسيط، مثل أن يتظاهر أحد أفراد الأسرة بأنه شخص لا يعرفه ويحاول تقديم لعبة للطفل، ثم يطلب من الطفل التفكير في التصرف الصحيح. كما يمكن طرح أسئلة مثل: ماذا تفعل إذا فقدت والديك في مكان مزدحم؟ أو ماذا تفعل إذا طلب منك شخصا لا تعرفه أن تذهب معه؟ ومتى تطلب منه المساعدة؟ هذه الطريقة مستمعين الكرام تجعل الطفل يتدرب على التصرف الصحيح دون الشعور بالخوف، وتساعده على تثبيت المعلومات في ذهنه بطريقة سهلة. ختاما مستمعين الكرام، إن حماية الأطفال ليست مسؤولية مؤقتة، بل هي عملية مستمرة تبدأ من السنوات الأولى من عمر الطفل، وتكبر معه خلال التربية والتوجيه والحوار. فكل كلمة توعوية نقدمها لأطفالنا اليوم قد تكون سببا في حمايتهم غدا. وعندما نعلم أبناءنا كيف يثقون بأنفسهم وكيف يميزون بين المواقف المختلفة وكيف يطلبون المساعدة عند الحاجة، فإننا لا نحرمهم من براءتهم، بل نحافظ عليها ونمنحهم فرصة للنمو في بيئة أكثر أمانا واطمئنانا. إذن هذا كل ما لدينا في فقراتنا الاجتماعية. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وصولا إلى فقرة المنوعات. وعنوان فقرتنا اليوم هو عبقرية طفلة حولت الفينيليا من نبات نادر إلى نكهة عالمية.
1: ومن جزيرة نائية في المحيط الهندي إلى موائد العالم، تحمل الفانيليا قصة استثنائية لم تكن مجرد رحلة نبات أصبح من أشهر النكهات في العالم، فالقصة طفل صغير استطاع بذكائه أن يحمل لغزا حير العلماء لقرون وغير صناعة عالمية تقدر بمليارات الدولارات. تعد الفانيليا واحدة من أكثر التوابل قيمة في العالم، فهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الزعفران من حيث السعر، كما إن إنتاجها يحتاج إلى جهد بشري كبير ودقة عالية.
0: بالطبع تسنيم، وتدخل الفانيليا في العديد من الصناعات من الأغذية والحلويات إلى العطور ومواد التنظيف، وذلك بفضل مركب الفينالين الذي يمنحها رائحتها ونكهتها المميزة. ورغم انتشار الفانيليا اليوم بشكل واسع، فإن الفانيليا الطبيعية تعد من أكثر المحاصيل تعقيدا في إنتاجها، فهي تحتوي على أكثر من 200 مركب عطري، ويصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى مئات الدولارات. متسلق من فصيلة الأوروكيد ويعرف باسم فانيليا بينيلفونيليا، وقد عرفتها الحضارات القديمة واستخدمتها في الطب والطقوس الدينية وتعطير المعابد، كما كانت تضاف إلى مشروبات الكاكاو التي كانت تحظى بمكانة خاصة لدى النخب والمحاربين.
1: وكان شعب التوتانك أول من قام بزراعة

0: الفعلية اللي هي في المناطق التي تعد اليوم في المكسيك قبل أن يفرض الأزتيك سيطرتهم عليها ويجعل الفعالية جزءا من الجزية التي تقدم لهم، حيث استخدموا لإضافة نكهة إلى مشروب الكاكاو المعروف باسم شوكولاتة والذي يعد من جذور الشوكولاتة الحديثة. ومع وصول الأسبان إلى المكسيك خلال فترة الاستعمار انتقلت الفعالية إلى أوروبا وأصبحت تستخدم هذا أو تستخدم في قصور الملوك خصوصا في مشروبات الشوكولاتة، ثم انتشرت لاحقا في صناعة الحلويات والمعجنات في مختلف الدول الأوروبية. لكن إنتاج الفانيليا خرج موطنها الأصلي ظل لغزا حير الأوروبيين لسنوات طويلة، فقد حاولوا زراعتها في الحدائق النباتية ونقل شتلاتها إلى مناطق مختلفة مثل الهند وجاو الفلبين وجزيرة رينيون الفرنسية، إلا أن النباتات كانت تنمو وتزدهر دون أن تنتج قرون الفانيليا. وبعد محاولات طويلة اكتشف عالم البسنة البلجيكي شارلي مورين إلى أن تلقيح الأزهار الفانيليا يعتمد على نحلة صغيرة عليمة اللسعة موطنها الأصلي المكسيك، وتمكن من إجراء عملية تلقيح يدوي لكنها كانت بطيئة وصعبة ولم تكن مناسبة للإنتاج الواسع.
1: نعم أصدقائنا المستمعين، ورغم بساطة الطريقة بعد اكتشافها فإن تطبيقها كان يحتاج إلى مهارة ودقة كبيرتين، وأصبحت لاحقا الأسلوب المعتمد عالميا في صناعة الفانيليا. وبفضل ابتكار البايوس تحولت جزيرة ريونيون لفترة من الزمن إلى مركز عالمي لإنتاج الفانيليا، ثم انتقلت طريقته إلى مناطق أخرى من بينها مدغشقر التي أصبحت اليوم أكبر منتج للفانيليا في العالم. لكن المفارقة أن الطفل الذي غير مستقبل صناعة الفانيليا لم يحصل على أي عائد من اكتشافه، فقد توفي فقيرا عام 1880 في الوقت الذي استفادت فيه الصناعة والاستعمار من الطريقة التي ابتكرها بذكائه وهو في عمر صغير. ومع مرور السنوات أصبح إدموند ألبيوس رمزا للابتكار، وأقيمت له نصب تذكارية في مسقط رأسه بجزيرة ريونيون، كما حملت بعض المؤسسات التعليمية اسمه تقديرا لإسهامه الكبير.
0: وفي عام 1858 تمكن الكيميائيون من عزل مركب الفانيليا المسؤول عن جزء كبير من نكهة الفانيليا، ثم بدأ تصنيعه عام 1874، الأمر الذي جعل استخدام الفانيليا أكثر انتشارا وأقل تكلفة، ودخلت نكهتها في العديد من المنتجات حول العالم.
1: فطوت السنين وهكذا لم تكن الفانيليا مجرد نكهة تضاف إلى الطعام، بل قصة علم وابتكار وإصرار. بدأت بطفل صغير استطاع بفكرة بسيطة أن يغير مسار صناعة كاملة ويترك أثرا امتد من جزيرة صغيرة إلى العالم بأسره.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا للملوعات.

0: وعدنا لكم مستمعينا الكرام مع فقرة الجديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا، المنافسات تشتعل، أنثروبيك تطور الوضع الصوتي في كلاود وتضيف لغات جديدة. تواصلت شركات أنثروبيك توسيع قدرات مساعد الذكي كلاود في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تحديث جديد يركز على تطوير تجربة المحادثة الصوتية وجعلها أكثر طبيعية ومرونة. ويأتي هذا التحديث في إطار المنافسة المتزايدة بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى لتقديم مساعدين قادرين على فهم المستخدم والتفاعل معه صوتيا بلغات متعددة وتنفيذ مهام عملية تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة.
1: نعم مستمعينا الكرام، ويستهدف التحديث تحسين قدرة كلود على إجراء محادثات صوتية أكثر سلاسة مع دعم نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قوة وإضافة لغات جديدة وتوسيع نطاق التكامل مع التطبيقات والخدمات الخارجية، مما يعزز مكانته مكانة مساعده رقميا للاستخدامات الشخصية والمهنية. ومن أبرز التغيرات التي أدخلتها أنثروبيك توسيع نطاق النماذج المتاحة في الوضع الصوتي، ففي السابق كان التفاعل الصوتي يعتمد بشكل أساسي على نموذج كلود هايكو الذي صمم لتقديم استجابات سريعة واستهلاك أقل الموارد، لكن الشركة أتاحت لاحقا استخدام نماذج أكثر تقدما مثل كلود سونيت وكلود أوبوس داخل المحادثات الصوتية، وهي نماذج تتميز بقدرات أعلى في التحليل والاستدلال وفهم السياق المعقد.
0: ووفقا لتقارير تقنية نشرتها مواقع متخصصة في هذا التطوير، يسمح للمستخدمين بإجراءات محادثة صوتية أكثر عمقا مثل منافسة أفكار معقدة، تحليل المستندات أو الحصول على مساعدة في مهام تتطلب تفكيرا متقدما بدلا من الاقتصار على الأسئلة البسيطة. فركزت أنثروبيك أيضا على تحسين تجربة التفاعل نفسها بحيث تصبح المحادثة مع كلاود أقرب إلى الحوار البشري الطبيعي، ويشمل ذلك الحفاظ على سياق الحديث لفترات أطول والقدرة على الانتقال بين المحادثة الصوتية والكتابية دون فقدان المعلومات السابقة. كما أصبح بإمكان المستخدمين تغيير النموذج المستخدم أثناء المحادثة بحسب طبيعة المهمة، إذ يمكن الاعتماد على نموذج سريع للحصول على الإجابة مباشرة أو الانتقال إلى نموذج آخر عند الحاجة إلى تحليل أو استنتاجات أكثر تعقيدا. وقد يرى خبراء تقنيا هذه المرونة أصبحت عاملا مهما في تطوير المساعدات الذكية، لأن المستخدم لم يعد يبحث عن فقط عن نموذج قوي بل عن تجربة متكاملة تشبه وجود مساعد شخصي قادر على التكيف مع احتياجاته.
1: بالطبع تسنيم، ويمثل دعم اللغات الجديدة أحد أهم محاور تحديث كلود الصوتي، فقد عملت أنثروبيك على توسيع نطاق اللغات المدعومة بهدف جعل المساعد متاحا لعدد أكبر من المستخدمين خارج نطاق اللغة الإنجليزية، ويشمل الدعم لغات مثل الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية.

0: وكذلك البرتغالية والبرازيلية واليابانية والكورية والهندية والإندونيسية، مع إمكانية التبديل بين اللغات أثناء المحادثة. وتأتي هذه الخطوة في وقت أصبحت فيها المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي مرتبطة بقدرة النماذج على التعامل مع التنوع اللغوي والثقافي، إذ أن تحسين الأداء في لغات متعددة يساعد الشركات على دخول أسواق جديدة وجذب مستخدمين من مناطق مختلفة حول العالم.
1: ولم يعد دور المساعدات الذكية مقتصرا على تقديم المعلومات محمد، بل أصبحت تتجه إلى تنفيذ المهام اليومية نيابة عن المستخدم. ولهذا ركزت أنثروبيك على تعزيز ارتباط بكلود بتطبيقات الخارجية عبر ميزة المواصلات. ويمكن للمستخدمين بحسب الخدمات المتاحة ربط كلود بأدوات مثل البريد الإلكتروني والتقويم والمستندات ومنصات العمل الجماعي، ما يسمح بتنفيذ أوامر صوتية مثل تلخيص رسائل البريد أو مراجعة ملفات أو البحث عن معلومات داخل بيئة العمل. ويعد هذا التحول جزءا من توجه أوسع في صناعة الذكاء الاصطناعي نحو تطوير ما يعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أنظمة لا تكتفي بالرد بل تستطيع تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين.
0: نعم أصدقائنا المستمعين، تقدم أنثروبيك هذه الميزات وفق مستويات مختلفة من الاشتراك، إذ يحصل المستخدمون في الخطط المجانية على إمكانية الوصول إلى بعض الوظائف الأساسية، بينما توفر الخطط المدفوعة مزايا إضافية مثل استخدام النماذج الأكثر قوة وعدد أكبر من عمليات التكامل مع التطبيقات. وتتبع الشركة بذلك نموذجا شائعا في سوق الذكاء الاصطناعي، حيث يتم توفير تجربة مجانية لجذب المستخدمين مع تقديم قدرات متقدمة للشركات والمستخدمين الذين يحتاجون إلى أدوات إنتاجية أكثر تطورا. ويأتي تطوير كلود الصوتي في ظل منافسة قوية بين أنثروبيك وأبن إيه أي وغوغل التي تعمل على تحسين قدرات المحادثة الصوتية في نماذجها الخاصة.
1: فقد أصبحت تقنية الصوت محورا رئيسيا في المرحلة المقبلة من الذكاء الاصطناعي، لأنها توفر طريقة أكثر سهولة وطبيعية للتعامل مع الأنظمة الذكية، خصوصا مع الانتشار الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والسيارات المتصلة. وتسعى الشركات إلى جعل المساعدين الأذكياء قادرين على فهم نبرة المستخدم وسياق الحديث واللغات المختلفة، مع تقديم إجابات فورية تشبه التفاعل مع شخص حقيقي.
0: مستمعين الكرام، توسيع دعم اللغات لا يتعلق فقط بترجمة الكلمات، بل يتطلب قدرة على فهم الاختلافات الثقافية وأساليب التعبير بين المجتمعات المختلفة. وقد نشرت أنثروبيك أبحاثا حول تأثير اللغة في سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن طريقة صياغة الإجابات قد تختلف بين اللغات بسبب طبيعة بيانات التدريب والسياقات المستخدمة، وليس بسبب تغير المبادئ الأساسية للنموذج. وهذا الجانب يمثل تحديا مهما أمام شركات الذكاء الاصطناعي التي تسعى إلى بناء نماذج عالمية قادرة على تقديم تجربة متوازنة للمستخدمين من خلفيات لغوية وثقافية مختلفة.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مع آخر فقرتنا لهذا اليوم. حدث سياسي وتاريخي حدثت في مثل هذا اليوم من 27 يوليو.
1: نعم مستمعينا الكرام، حدث في مثل هذا اليوم من عام 1694 تأسيس بنك إنجلترا.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1953 انتهاء الحرب الكورية.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2012 أو من عام 1988 مدينة بوسطن الأمريكية تشهد أسوأ زحام مروري في 30 عاما.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1989 مجموعة إسرائيلية تختطف الشيخ عبد الكريم عبيد أحد قادة حزب الله من لبنان.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 1997 انفجار قنبلة أنبوبية على هامش فعاليات دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا الولايات المتحدة الأمريكية، يسفر عن مقتل شخصين وإصابة 110 آخرين بجرح.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2010 جرافات إسرائيلية تهدم قرية العقاريب التي تقع شمال مدينة بئر السبع في أذنقة بالكامل.
1: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2012 افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في لندن.
0: وحدث في مثل هذا اليوم من عام 2018 حدوث أطول خسوف كلي للقمر في القرن الحادي والعشرين حتى تاريخ المذكور. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا كل ما لدينا من فقرتنا المتنوعة. وصلنا إلى ختام هذا البرنامج، رافقناكم اليوم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة نجاة القاضي. نلقاكم في الحلقات القادمة، إلى اللقاء.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

على صدى صوات الرصاص الوالعه دم ابترع ودعس على كم من وضع وش مخبر راسك فوق للجو وارفعه اعتز مجدك فوق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أقسم بالله العظيم باعتباري جنديا في القوات المسلحة والأمن أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة أراضيه وأن أنفذ أوامر رؤساء الحق في البر والبحر والجو معاديا من يعادي الجمهورية اليمنية ومسالما من يسالمها وأن أقوم بجميع واجباتي بشرف وأمانة وإخلاص والله على ما أقول شهيد.
1: إذاعة مأرب تقدم دروع الوطن.

أيها الأبطال الميامين، يا رجال الجيش الوطني ومقاومتنا الشعبية الباسلة ورجال الأمن البواسل، تحية لكم ولبسالتكم الأسطورية، تحية لكم ولصمودكم العظيم، تحية لكم ولصبركم وتحملكم في كل الأحوال ومع كل الظروف، تحية لكم ولتضحياتكم الجسيمة وعطاءاتكم المستمرة، تحية لكم ولهممكم العالية وهاماتكم المرتفعة. أنتم أمل الشعب بعد الله، بل أمل الأمة بأكملها، وكل العالم، كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا الحوثية وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال. أنتم أمل الشعب بل أمل الأمة بأكملها وكل العالم كل من يعرف إجرام هذه الميليشيا وقبح فعلها يعقد عليكم الآمال في مواجهتها ومقاومتها والتصدي لها. وأنتم عند هذه الآمال، وأنتم عند هذه الآمال بكم وأهل للمسؤولية الكبيرة التي ألقيت على عواتقكم عندما اخترتم لأنفسكم هذا الدرب العظيم، درب الرباط والنضال والصبر والعطاء والتضحية والنصر بإذن الله.

0: يا دروع الوطن الأشاوس، لقد كنتم دوما وأبدا أيها الأشاوس فخر الوطن ومصدر اعتزاز أبناء شعبكم الذي يجلكم ويكبر فيكم روح التضحية والعظمة والفداء، لأنكم أيها الأبطال اخترتم شرف الدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله والحفاظ على أمنه واستقراره، باذلين من أجل ذلك كل غال ونفيس. كل مفردات وعبارات الشكر قليلة في حقكم، غير أن نحاول تذكيركم بحب الشعب ودعواتهم لكم وإيصال مشاعرهم الصادقة نحوكم. من المستحيل أن ينسى التاريخ وفاءكم لهذا الوطن، أو ينكر الزمان نضالكم ورباطكم، أو يغفل أحد وهو ينظر ويلمس الأمن والأمان والاستقرار عن السبب بعد الله في ذلك. بوركت جهودكم وزادكم الله قوة إلى قوتكم، وحقق الله على أياديكم النصر المبين.
1: والثعالب والذئاب
2: رجال المجد، رجال

فرسان النضال وأسود الوغى، بفضلكم أيها الرجال وتضحياتكم سننعم بالحرية والكرامة، سننعم بالعزة والشموخ. يا حماة الديار وحراس الوطن، أنتم أملنا في استعادة الوطن وأمنه واستقراره. المجد لأبطالنا الذين اجتازوا كل الامتحانات بنجاح واستحقاق، وأحبطوا كل المؤامرات، وأفشلوا كل الرهانات التي تحاول النيل من هذا الإنجاز الوطني والدرع الحصير لليمن. الرحمة للشهداء الذين سكبوا دماءهم في كل سهل وجبل، وتناثرت أشلاؤهم في مواقع الشرف وميادين البطولة والإباء.

يا رجال الجمهورية وأسود الوغى، إن الميليشيات الحوثية التي تقاتلونها أرادت أن تقدم الوطن قربانا لأسيادها في إيران، ومن أجل ذلك استباحت البلاد وقتلت الناس وهجرت العوام ودمرت المنازل ودور العبادة وهتكت الأعراض وصادرت ممتلكات اليمنيين وأهلكت كل مجيد في وطننا، ولم يعد شيء من أركان الحياة إلا وأتت عليه. وفوق ذلك عمدت على تغيير معتقدات الناس بالإكراه وتبديلها بمعتقداتهم الزائفة والكاذبة عبر دوراتهم ومراكزهم. لذلك فأنتم المعول عليه كجيش وطني في حفظ كرامتنا من هذه الفئة الهمجية التي نهجت التمرد وحاولت فرض نفسها بالقوة وبكل أسلوب مخالف للواقع. لذلك فأنتم تقاتلونها حتى لا تعتلي على الشعب فتعملوا على إذلاله وخضوعه لطاعتها مجبرين بالقوة، وتحكم الشعب بالقوة وتصادر حقوقه بالقوة، ونحن كشعب عصي وأبي لم ولن نقبل بمثل هذا، ولم يسبق لليمنيين أن قبلوا بذلك. لذلك فأنتم في المتارس تذودون من أجل الوطن والجمهورية والحرية والعدالة والشرعية، وأنتم من تصنعون بدمائكم فجر أملنا القادم. وقبل ذلك صمودكم في الجبهات حتى لا تعود الملكية الإمامية لتقضي على كل شيء من حياة اليمنيين. كونوا على ثقة بأن النصر قاب قوسين أو أدنى وأنكم ستنتصرون، والله معكم ونحن إلى جانبكم.

0: سلاح وعتاد.
1: سلاح وعتاد، معلومات عن بندقية جي 3 وهي المعروفة بالجي 3. جي 3 عيار 7.62 مليمتر هي بندقية آلية ألمانية الصنع، قامت بإنتاجها شركة هيكلر أوند كوش سنة 1959 للميلاد، وتم بيعها على ما يزيد عن 60 دولة. يمكن استخدام هذه البندقية كبندقية اقتحام أو كبندقية قناصة بعد تزويدها بمنظار الأشعة تحت الحمراء أو بمنظار عادي، كما يمكن استخدامها كقاذفة قنابل، وذلك باستخدام ذخيرة خاصة وخرطوش خلب لدفع الرمانة أو إضافة قاذف تحت السبطانة. ويصنع السلاح في عدة بلدان منها الدنمارك وتركيا وباكستان والهند وإيران والسعودية. مواصفات السلاح: عيار السلاح 7.62 مليمتر، عيار الطلقة 7.62 مليمتر في 51 مليمتر، طول السبطانة 450 مليمتر، وزن السلاح فارغ 4.25 كيلو جرام، عدد الخطوط الحلزونية 4 خطوط إلى اليمين، معدل الرماية النظري 550 طلقة في الدقيقة، المدى المؤثر 400 إلى 500 متر، السرعة الابتدائية 800 متر في الثانية، التغذية مخزن سعة 20 طلقة، نوع الرمي رماية آلية ورماية نصف آلية. أخمص السلاح يوجد نوعين بلاستيكي وآخر حديدي يتداخل حول السلاح. هذه البندقية صممت بطريقة غير عادية، فهي لا تعمل بدفع الغاز كما هو معروف في البنادق الأخرى، ولكنها تعمل بقوة الارتداد المتأخرة، فالمغلاق لا يكون مغلقا بالمعنى الدقيق للكلمة، بل مزودا بكرات يدفعها تقدم حاول الإبرة فتدخل في تجويفين على جدار البدن من الداخل قبل حجرة الانفجار. عند حدوث الانفجار يبقى المغلاق مغلقا حتى هبوط ضغط الغاز لدرجة الأمان، وذلك يرجع لشكل تصميم التجويف وعلاقته بالكرات، حيث أن الكرات تجبر على الخروج من تجاويفها، كما أن ضغط الغاز المتخلف في حجرة الانفجار يدفع الظرف الفارغ للوراء، ويدفع هنا بدوره مجموعة الأقسام ضاغطا على نابض الإرجاع، وهكذا تكتمل الدورة وتتكرر من جديد. عملية قذف الظرف الفارغ تتم بمرور الأقسام حين رجوعها على مؤخرة ذراع قاذف الظرف، فترتفع مقدمته ويدخل في مجراه ويصطدم بمؤخرة الظرف فيقذفه بمساعدة الظفر أو ما يسمى باللسان الطاردي للخارج عن يمين السلاح.

0: أيها الأشاوس، أيها الأبطال، أيها الشجعان، أيها البواسل، أيها الصامدون، يا أبناء قواتنا المسلحة والأمن، ويا رجال المقاومة الشعبية، لقد ضربتم أروع الأمثلة في الثبات والصمود والتضحية والفداء والبذل والعطاء، وسجلتم أروع الملاحم البطولية، وسنظل دوما وأبدا نتفاخر بتلك الشجاعة والتضحية التي قدمتموها من أجل الوطن والشعب في سبيل إعلاء راية الحق وطرد المتمردين والمخربين في هذا الوطن إلى مزابر التاريخ. أيها الأقوياء، أعزكم الله دوما وقواكم وجعلكم الحصن المنيع والمدافع الأمين عن أرض وشعب اليمن من كل الخطوب وكافة الأخطار. أيها الشهداء الأبرار، رحمكم الله وأسكنكم فسيح جناته، يا من قدمتم أرواحكم الطاهرة الزكية في سبيل الوطن والمواطن، وسيتذكر الجميع تلك البطولات والصولات التي قدمتموها وآزرتم بها إخوانكم وآثرتم على أنفسكم لإعلاء راية الوطن وتنكيس راية الباطل.
1: للشعب وحده، ولمن أضلعنا تحت الدروع. للشعب وحده.
0: بهذا مستمعينا الأكارم، نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي دروع الوطن. فعلى النضال نلقاكم، وفي رعاية الله نترككم. كان معكم من الإعداد والتقديم ماجد التباس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإخراج مجاهد بن سليم، ومن الإشراف العام علي الحوى.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قال أبو طارق بدع في راس داري والقطع متخالفه من كل عينه حذ رميان المطافي والنياري كل شاجع محتمي عرضه ودينه المس

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير من أرسله الله رحمة للعالمين، حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، المستمعون والمستمعات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج كيف نقوي الإيمان، ومع الحلقة 18 والتي نستكمل فيها ما كنا قد أخبرناكم به في حلقة ماضية من دراسة سير السابقين من الأنبياء والصحابة والتابعين. وقلنا بأن هذه الوسيلة مما تقوي الإيمان، وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية مع دراسة لبعض مواقف الأنبياء. لنقف وإياكم في هذه الحلقة مع مواقف من حياة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، محمد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا وقرة أعيننا، الرحمة المهداة الذي لو قرأنا سيرته لازداد إيماننا بربنا جل وعلا. هذا النبي الكريم، القدوة المثلى والأسوة في كل شيء، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم، أن اتجهت لتقرأ سيرته في أي مجال من مجالات الحياة وجدته قدوة في كل شيء، ففي جانبه العبادي تجده ذلك القدوة الذي ينبغي على كل مسلم يريد أن يزيد إيمانه بربه أن يقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه، كيف كان يعبد ربه جل وعلا ويتقرب إلى ربه جل وعلا. فها هو ذا نبينا صلى الله عليه وسلم، فيما يروى عنه في الحديث الصحيح أن حذيفة بن اليمان يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الليل، قال: فدخلت أصلي معه، فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة، قال حذيفة: فظننت أنه سيركع عند 100، يعني عند آية 100، قال: لكنه اختتم سورة البقرة كلها، يعني تقريبا جزئين وربع أو جزئين ونصف، إلا قليل، إلا صفحتين هكذا في ركعة واحدة، قال: ثم افتتح بسورة النساء، وكنت أظنه سيركع عند 100، لكنه اختتمها. يا الله، البقرة والنساء، النساء جزء ونصف والبقرة جزئين ونصف تقريبا، يعني 4 أجزاء، قال: فظننت أنه سيركع، قال: لكنه افتتح بسورة آل عمران، قال حذيفة: ولقد هممت بسوء، يعني لقد هممت أن أجلس، تعبت، 4 أجزاء في ركعة واحدة. وهذا من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، من أخبر الله جل وعلا بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يا الله، فقط من أجل أن يكون عبدا شكورا، من أجل أن يكون أكثر قربا من ربه، من أجل أن يحقق معنى العبودية لله، يتعبد بين يدي الله، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قال: فافتتح بسورة آل عمران حتى اختتمها، ثم ركع، وكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم قام، وكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد، وكان سجوده قريبا من قيامه وركوعه. يقول حذيفة: وكان لا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله، ولا بآية رحمة إلا سأل الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. فيا ترى، أنت وأنت وأنا، كلنا، يا من أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم. كيف نحن في علاقتنا مع الله؟ كيف نحن عندما نقرأ القرآن؟ كيف نحن عندما نصلي؟ هل فعلا نشعر بلذة الإيمان وبحلاوة الإيمان؟ هل نزداد إيمانا بالله جل وعلا؟ هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في ليلة من الليالي خرج من بيته يتفقد أحوال الناس، فسمع أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن يرتله، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليه. ثم لما جاء اليوم التالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري: والله لو علمت يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. يخرج في ليلة أخرى صلى الله عليه وسلم فيقرأ أو فيسمع امرأة عجوز تقرأ قول الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ فوضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الجدار وقال: نعم أتاني، نعم أتاني، نعم أتاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم منهم. يعبدون الله لكنهم لا يخلصون أعمالهم لله جل وعلا، لا يعملون هذه الأعمال من أجل الله جل وعلا. لكن الشاهد هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المرأة وهي تقرأ هذه الآية وتأثر بقراءتها صلى الله عليه وسلم. إذن كان نبينا صلى الله عليه وسلم في عبادته، في طاعته، في سماعه للقرآن، في قراءته للقرآن يتأثر، يقول لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله جل وعلا أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فيقول أبي: أنا يا رسول الله. أبي غير مصدق: الله ذكر اسمي، يعني الله قال لك اقرأ على أبي؟ ثم بكى أبي بن كعب، ما صدق أبي أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقرأ عليه. قال: نعم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. يا الله، ما هذه الرفعة، ما هذه المنزلة العلية التي أعطاها الله جل وعلا لأبي بن كعب، وما هذا التواضع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا لو تتبعنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، في المعاملة، لوجدناه مثالا يحتذى به. فها هو ذا صلى الله عليه وسلم من مواقفه التي تذكر في هذا الباب. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما نعلم جميعا يتعبد الله جل وعلا قبل نزول الوحي عليه، أين؟ في غار حراء. كان يذهب إلى الغار، ومن يعرف غار حراء وصعد إلى غار حراء يجد الفارق الكبير، يتعجب من وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلكم المكان. من مكة لو مشى مشيا من الكعبة أو من منزله حتى إلى غار حراء لا يمكن أن يقطعها في أقل من ساعتين ونصف إلى 3 ساعات، إن لم يكن أكثر من ذلك. ورغم هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى جبل النور ويدخل إلى غار حراء ويبقى طوال الليل، يبقى الليالي ذوات العدد يتعبد الله جل وعلا، يخلو مع الله جل وعلا. ذلكم المكان في ذلك الجبل في الليلة الظلماء يكون مكانا موحشا، لكن من كان أنيسه الله فلا يستوحش، من كان يأنس بالله جل وعلا فلا وحشه، من كان يعيش مع الله جل وعلا فلا يخشى شيئا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يظل الليالي ذوات العدد في غار حراء يتعبد ربه جل وعلا، يناجيه، يتعبد بين يديه حتى نزل عليه الوحي. إذن هذا هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن منا له خلوة بربه؟ متى آخر مرة خلوت فيها بربك جل وعلا؟ قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من أكثر ما يزيد الإيمان في قلوبنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لازدياد الإيمان ولمعرفة ربنا ونبينا معرفة حقة، لنعرف ربنا ونؤمن به إيمانا حقا. إلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم قراءة سريعة في سير بعض الصالحين، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كيف تقوي إيمانك؟ ما أسباب ابتعاد الناس عن الله وضعف إيمانهم؟ كيف تقوي إيمانك؟ برنامج يتناول الوسائل العملية لتقوية الإيمان. كيف تقوي إيمانك؟ مع الدكتور هلال سند.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.